0: يمكن للعاطفة بتاع اللي عملتني، اللي جابتني، اللي وصلتني لهون، عاطفة لأولادي يمكن أنا أو مرتي يعني. والحمد لله، وأنا عندي مرتي كمان بتحب المطبخ، بتحب الشغل بالمطبخ، وأنا عندي فكرة بكل شيء يعني، كان بالمطبخ أو بالبيت يعني، بالأشغال اليدوية كمان الحمد لله يعني. الله عطيني هالنعمة، مش من عندي أنا بقى، والحمد لله كل شيء تيسر
1: كنت
0: الحمد لله.
1: خايف كريس ان هم ما يقبلوش الفكره،
2: هي الوالده ما تقبلت دغري ما كان بدها
1: اقنعتها
2: تترك
1: ازاي يا
2: لبنان،
1: كريس؟
2: بس البابا
1: اقنعها؟ واو،
2: لكن اتوز يعني، كانت كتير تشالنجينج،
1: مغامره مغامره.
2: انه اكيد انه اذا بدك انه اهلي شوي كبار بالعمر يعني، انه اخر هالعمر تجي تنقلي لهم بلد،
1: حياه جديده
2: حياة
1: زي
2: جديدة.
1: الفل هم.
2: اكيد اكيد يعني اول فتره ما كانوا مبسوطين يعني، مش حنقول انه لافي اون روز كل الوقت، انه كانت مغامره مثل ما عم تقولي. وهلا الحمد لله تيسرت الامور، عم تتيسر شوي شوي، بلشوا يتاقلموا على الموضوع يعني، على الحياه هون غير عن الحياه بلبنان.
1: بس ولا ممكن يعني، ولا مستحيل الواحد ما يشوفكوا في المحل ده، إن كان حضرتك أستاذ رفيق أو تيتا مولي، إنه يستوعب إن أنتوا لسه يعني جايين واصلين. أنا حسيتكوا عايشين في فرنسا طول عمركوا. الأجواء برة في الشارع عاملة إيه؟ عشتوا إزاي؟ تأقلمتوا إزاي؟ في فرق كبير ما بين الثقافة الشرقية، ما بين لبنان وفرنسا.
2: صح،
1: ازاي دفيتوا الجو؟
0: صح، نحن عنا نعمة ربنا عطينا إياها، كان أنا ومرتي منحب الناس، منحب نستقبل الناس، منحب نتعاطى مع الناس قد ما بدي أقولي. هلأ مناح مش مناح صار شي تاني، بس ربنا عطينا النعمة، وأنا كنت موظف بنك يمكن قلت لك، وهذا ساعدني أكتر وأكتر وأكتر. ومرتي أخدي شوي مني، وهي موضوع قابل يعني لهالاشياء، انه تستقبل الناس وتحب الناس والهيدا، والحمد لله الله اعطانا وجينا.
1: ولطاف الناس ولا ايه في باريس؟ لطاف؟
0: لا مبدئيا في كتير منيح.
1: طب
0: في
1: كويس.
0: في كتير منيح. في كتير، هلا بكل شيء في شواذ، واحد اثنين مش انه هيدا، بس بالمبدا
1: شواذ مره واحده.
0: المبدا في كثير منيح.
1: طب الحمد لله.
0: لما يفوت لعندك واحد على المحل، لا بونجور لا بونسوار لا شيء ولا هيدا، وبيظهر لا ارفار ولا ميرسي، طيب ايش بتقولي عنه؟
1: يعيب الشوم.
0: مش شواذة،
1: يعيب الشوم.
0: الكاميرات عندي موجوده اذا بدك.
1: صحيح، بس ايه رايك في دخلتي على المحل؟
0: دخلتك نورت المحل اكثر منه منور.
1: الله يخليك،
0: اكثر منه منور وخليك.
1: استقبال رائع، والحقيقه المنتجات متنوعه جدا يعني. مين ما كان محتاج اي حاجه من ريحه الشرق ولبنان بيدخل المحل عندكم بيلاقيها. كلمنا شويه عن المنتجات دي.
2: المنتجات يعني البرودكتس
1: مصري، خلاص كريس بقى يتكلم مصري.
2: البرودكتس اللي نقينه نحن هن اذا بدك برودكتس، لو كانوا في منهم كوميرشال منو موجودين، سوري كوميرشال موجودين بفرنسا مثل الرفاعي، بتطلع الكولكشن تبعنا توتالي غير عن الموجودين بفرنسا. نحن بننقي البرودكتس تبعنا ومنجيبهم من لبنان على اسمنا.
1: بتجيبوا الحاجات اللي مش موجوده في بقالات تانية؟
2: ايه، كله منه موجود يعني. مثلا الرفاعي بتلاقي نحن عنا كل شيء، علب الرفاعي، وعنا مثلا قصص جديد هلا جبناهم، مثلا تشيزي ميكس، الكاجو على زعتر، كاجو على ملح، كاجو على الترافل، هو منه موجودين. البزر كمان، كله هدول، كل هالقام منه موجودة.
1: سامع يا مازن؟
2: منه موجودة
1: على طول نروح مبلدي.
2: سو هيدي مثلا بالقام اذا بديك البرودكتس شوي كوميرشل، لانه يعني بزورات ما فيك ما تجيبي شي كوميرشل. ان كان مثلا التشيبس اللي هي كمان معروفة، البراند فانتازيا، ونحن أخذنا نحن مثل إذا بديك الوكالة طبعاً هلأ
1: في فرنسا،
2: بفرنسا بباريس، عم نشتغل نحن ويون تنطور البراند، إنه هاو كوميرشل أو دولة ذكريات طفولة يعني. ما فيك

0: تحط تشيبس بالمحل يعني.
1: أكيد.
0: بس باقي المنتجات مثلا عندك
1: في
0: العسل،
1: في زيت زيتون، في عسل، في اشياء
0: صح.
1: كتيره قوي
0: مثلا العسل هن اتوليه دوميال، هودول من اهم العالم بيعملوا عسل بلبنان، عسل طبيعي. في عندك كمان جبل الشيخ، كمان هودول سيرتيفايد اورجانيك، وهن الوحيدين القادرين اصلا يصدروا على على دول اوروبيه. عندك زيت الزيتون، هو زيت زيتون لبنان الأطيب زيت زيتون بالعالم.
1: خلي بالك عندك واحد جزائري هنا وبعدين تونس، هتقوم ايام كل واحد بيقول لا، ولا الفلسطيني هيقول لا عندي، ولا
0: فلسطيني قريب كتير لقلنا،
1: ولا واحد اسباني كمان مارق احنا.
0: انه نحن معروفين بيسموه الفيرجن.
1: مين قال بقى، مين قال انه زيت الزيتون اللبناني هو افضل؟ وانا معك وانا خلقاني في بيروت، فيلا.
0: فانه اهم يعني اطيب زيت زيتون يلي هن عنا كذا براندز، حتى في عنا براند زيت زيتون جبناها جديد، هي اخذت جلوبال اوورد وورلد وايد انه هي اطيب زيت زيتون بالعالم.
1: خلاص قفلنا بقى الموضوع. اكيد
0: هي اللي هي دارماس اوليف اويل. وعنا مثلا ايه نمبر 1 حقت يعني عم بيع 29 يورو ال 500 ملي، بس انه اخده فوق ال 20 اووردز جلوبال اووردز.
1: يستاهل زيت الزيتون ده.
0: ايه والله
1: حقيقه.
0: وعندك مثلا ال مثلا ايادينا بيشتغلوا انه بقلب منطقه
1: جمعيه، هي صح؟
0: نعم
1: جمعيه
0: بيلموا اذا بدك كل المحاصيل الموجوده بالضيعه اللي حواليهم، اند بيعملوا هدول البرودكشن تبع الزيتون، موارد، مزهر، كله هدول.
1: دبس الرمان،
0: صح، دبس الرمان اللي هو توب سيلينج ايتم عندنا.
1: انا اشتريته.
0: ايه والله طيبين.
1: واشتريت كمان السيرو دو ميور.
2: صح.
1: مش عصير التوت، شراب التوت.
0: شراب التوت. شراب التوت.
1: يعني.
0: هودول معمولين.
1: كنت جبت كل الحاجات المسكرة.
2: شو هلي عجانة بلالي.
0: هودول كلهم معمولين باي هاند على طريقة جدودنا كيف يشتغلوا. منهم معمولين على الماشين مثل غير تجار. أكرمال هيك انه from quality perspective هن كتير عاليين ككواليتي،
1: جودة عالية.
0: جودة عالية، بس السعر كمان نحن مش معالين السعر، كمان درسين الموضوع.
1: كنت هكلمك على الأسعار يعني، علشان حاجات معمولة بالإيد بطريقة يعني تقليدية،
0: صح،
1: مش في مصانع، الأسعار لطيفة.
0: صح صح. نحن درسنا الأسعار.
1: إزاي قدرتوا تعدلوا؟
0: عم نشتغل على بكونسبت انه بيع كتير وربح قليل. ونحن الكونسبت تبعنا نحن منصدر، يعني نحن ما في وكيل بينه بالنص. ما في وكيل هون بيجي يعني بيحط مارجن كتير عالي. سو نحن شو عم نعمل؟ عم نجيب نحن هذه البضاعه اسم شركتنا
1: 1
0: تو 1 دغري من السبلاير، وعم نشحنه لهون. ونحن بالمبدا عنا كل شهر ونص عنا شيبمنت بنجيبهم بالطياره، مش بالبحر. سو نحن كل شهر ونص عنا شحنه، عم الحمد لله يعني عم تجي كل شحنة 5-6 طن بالطيارة كل مرة.
1: حلو كتير. يعني في برضو نظام اقتصادي اشتغلتوا عليه.
0: نعم.
1: فكرتوا فيه كويس قوي. في بداية حديثنا كنت بتكلمنا عن الشراكة دي اللي كانت المفروض بينكو، مفترضة بينكو وبين مونوبخي. هل انتوا هتشتغلوا على الفكرة دي، توزيع السلعة دي اللبنانية ذو جودة عالية في المستقبل في محلات مثلا لبون مارشي، مثلا لا جراند ايبيس، مونوبري، في محلات فرنسية، ولا صرفت نظر خلاص انتوا اللي حابين تبقوا دايركت؟
0: رح نعمل نحن البلان تبعنا ان ذا فيوتشر بالمستقبل انه نعمل الشان تبعنا، يعني نحن نكبر الاسم مون بلدي تبعنا. وعم نفكر اكيد مش
1: بلدي ممكن يكون لبنان مصر كل دول مون بلدي، ولا بس هيبقى لبنان؟
0: لا بس لبنان.
1: هتفكر في الموضوع
0: هلا؟ بس لبنان، لانه هي القوه تبعنا.
1: اصلا انا بفكر استثمر. لا انتوا شكلكم يعني نظام البيزنس بتاعكم ناجح، يعني كفاية احنا شوف مازن عمال يفكر وعامل الليستة دلوقتي كل الحاجات اللي هيشتريها. شهر رمضان بقى
0: نحن الكونسيبت طبعا اذا بدك هو بيور لبناني، انه السلوغن طبعا المحل هو ميد ان لبنان 100%. نحن كان في اول ما فتحنا كان في هودول اونيكا وغندور تبع غندور جبناهن، انتبهنا
1: شوكولا وبيسكوي
0: صح. انتبهت انه هودول صنع سعوديه فرجعتهم.
1: العنصرية دي يا
0: لا
1: كريس؟
0: لأنه هي
1: ما تزعلنيش يا كريس. لا. ما أنت هتعمل مون بلدي 100% مصر، مون بلدي 100% بيحترم شعاره. طيب ما أنا معاك يا مازن، بس يعني ممكن تفتح المشروع
0: ان الله رات، يمكن يمكن يمكن بال in the future معقولة، بس هلا السلوغن طبعاً هو 100% لبناني، وهذا بتصور اللي عم بيخلي إذا بدك العالم يجوا لعنا. ونحن بالنسبة لنا أنه عم نرفع اسم لبنان، أنه عن جد بلبنان عنا برودويات كتير منيح وبأسعار كمان مقبولة، مش أنه ياخدوا هيدي الفكرة دايماً أنه هي البرودوي اللبناني كتير غالي. لا مش مزبوط، أنه في برودكس كتير كتير منيح وأفوردبل، لأنه عنا هون في كتير تجار صراحة عم يستفيدوا من هذا الوضع وعم بيحطوا مارج كتير عالي
1: على حاجات بالنسبة لك يعني ما تستحقش.
0: صح.
1: بتفضل انك تختار بعناية البرودكتس اللي تستاهل انها تكون في المحل، ودي حاجة رائعة كمان، لان دايما في العالم العربي بنحب نوصل احسن صورة هنا كمان في الخارج في فرنسا. ف يعني بالفعل فكرة جميلة جدا. الفكرة طورت أوام ونجحت، أنت كنت عارف أنه يعني هتوصل للنجاح ده؟
0: صراحة لا، وبعد أنا بالنسبة لي بعد ما نجحنا 100% لأنه بعد في عنا طريق كتير طويل. نحن بعدنا بأول الطريق خصوصا بالمحل، بس أنه الحمد لله ويقار عم نكبر شوي شوي. ما بدنا نحن نكبر exponential وبعدين نرجع يصير في شوت كتير قوية، فكرمال هيك الجروس طبعنا ستادي وعم بيطلع شوي شوي. بتصور ان احنا الشغلة المنيحة انه عنا برودويات كتير منيحة، الاسعارنا كمان مدروسة، وعنا الكاستمر سيرفيس كتير منيحة، يلي هون اذا بتطلع بكل باريز عم بيفتقروا هذا الشيء. يعني
1: صحيح.
0: They don't know how to، ما بيعرفوا يعملوا customer service مع الزبون. يعني مثلا نحن أعطيك example، بيجينا عقد delivery على Deliveroo، بلشنا نحن كمان recently على Deliveroo، وصلنا شهر بيوصلنا order، عقد مثلا في items ما عنا إياهن، مندق له للزبون منقل له خي في هذا الايتم ما عنا إياه، بتحب مثلا نعمل لك إياه نبدل لك إياه بشي تاني for free. يعني مش إنه لو كان الايتم غالي ما بناخد منه الفرق، بس إنه هيدي مثلا ما بتلاقيها هون، ما حدا بيدق لك،
1: مش موجودة. صحيح.
0: بيتفاجئوا إنه نحن أصلا عم ندق لهم. هودول إذا بتفوتي على جوجل ريفيوز مثلا، هودول نحن مش طالبين من حدا اصلا يعملنا ريفيو، هن حاطينه باي ذم سيلف.
1: ريفيوز جميله جدا فعلا عن محل مو بلدي. انتوا ايه هي المنتجات اللي بتستخدموها يوميا؟ رفيق انا شفتك والعصفوره قالت لي انك بتستخدم كتير منتجات المحل، المنتجات اللبنانيه صح؟ ايه صح. اكتر حاجه مش ممكن ولا يوم ما تستخدمهاش منتج مثلا؟
2: يعني إجمالاً كل يوم نستعمل كل المنتجات إجمالاً بحكيكي مبدئياً، يعني إذا ما استعملنا اليوم بكرة بنستعمل. يعني عم نستعمل كل المنتجات،
1: يعني مش بس 100% منتجات لبنانية في مو بلدي، أنتوا كمان أكلكوا كله 100% لبناني.
2: صح. نحن صراحة ما عم ناكل برا، يعني عم ناكل بمحلنا من إنتاجنا. يعني أهم شيء عندنا المنقوش الزعتر، منقوش الكشك، منقوش
1: اللبنة. بتروق منقوشة؟
2: أكيد هلا إنه بتروق منقوشة، بس إجمالا المنقوشة بعملها على ذوقي. في زباين ما بيتقبلوا المنقوشة اللي باكلها أنا مثلا.
1: بتعملها إزاي؟
2: بكرة بس تروح.
1: قولي بتعملها إزاي؟
2: مثلا الزعتر حط لها بندورة وبصلة بهرمون، حط لها بندورة وبصلة بتعطيك طيب، البصلة بتعطيك طعم البانيو.
1: الله جيالك. وبعدين أنا كل لب سوا.
0: بس هادي بلبنان
1: بزرات.
0: بس هادي بلبنان، هادي بلبنان حتى ما بينحط زعتر بينحط زعتر بلدي، بس هون ما في الزعتر بتجي التخينة مش ال
2: زعتر
0: بتجي الزعتر
2: مش المطحون أو
0: مش المطحون منه سشي يعني بيجي نبتة الزعتر الطبيعية بيقصوها بحطوها مع بندورة وهي الأصل يعني.
1: طب فين يا كريس ما تجيب لنا
0: ما في زعتر
2: ما فيها
0: ما في منه
1: ما أنت بقى المعلم متصرف
2: ما بيوصل الزعتر لهم ما بيروحوا قصير كتير الزعتر ما بيطول يعني يوم شقت حالة لك كيف لا يقعد بالطيارة وهيدا ما بيوصل
0: يا ريت لو في منا هون كنا أكيد حطيناها على المنيو هي والسلق عنا هدول الابينار السلق
1: يعني مش عارف أقول لكم إيه مرسي هيك. جدا على الروح اللبنانية الجميلة مرسي. دي اللي وصلتوها لفرنسا شكرا جزيلا إنكم قبلتوا الدعوة لأن يعني بشكركم على الثقة الجميلة دي مرسي ونورتونا
0: مرسي لك كمان
1: ولونغ في لي مون بلدي
0: مرسي لك لانه عطيتينا كمان هذا الاوبورتونيتي انه نجي نحكي
1: الله يخليك مرسي
0: وان شاء الله ان شاء الله بترجعوا بتزورونا بعد اكثر
1: احنا جايين 16 بولفار دي في دو كالفير في الدائره ال 11 في باريس مون بلدي شكرا جزيلا ليك استاذ رفيق شكرا جزيلا ليك كريس
0: ابيانتو
2: باي نشكركم نشكر تلفزيون مونت كارلو الدولي
1: تسلم
2: كلكم زو
1: الله يخليك

وي براي كولد بلاي في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه. وبكده هنكون وصلنا لنهايه برنامجنا النهارده. شكرا ليك مازن خليل، شكرا لضيوفنا، وشكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدوليه. ادوما باي.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
2: مراسي ميشا خليل.
3: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم.
4: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
2: سميرة والنبي،
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: سباق الساعات الأخيرة لإنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية، الجهود الباكستانية تتكثف مع وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة. تقديرات إسرائيلية ترجح أن تبادر طهران في ضرب إسرائيل في حال انهارت مفاوضات الفرصة الأخيرة. الجيش اللبناني يؤكد ولاء عسكريه لمؤسستهم فقط بعد عقوبة أمريكية على ضابطين بداعي صلتهما بحزب الله. فرنسا وإيران وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. السجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التدليس. وسنعرج على مهرجان كان السينمائي وفعاليات يومه الأخير في دورته 79.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، وأستهل النشر من آخر التحديثات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه من 8 من الشهر المنصرم، وما رافقها من هجمات أمريكية إسرائيلية وهجمات إيرانية مضادة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت بوادر انفراج في الأزمة، حيث شهدت الساعات 24 المنصرمة تحركات دبلوماسية مكثفة للخروج من المأزق ومحاولة التوصل لحل يضع حدا للحرب ويكون مرضيا لجميع الأطراف. هذه التطورات الدبلوماسية مع أديب الصوفي.
5: في وقت صعدت باكستان من جهودها الدبلوماسية لتحقيق انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت إسلام أباد أن الصين وبالتعاون معها قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم السبت بزيارة إلى بكين للبحث في إطلاق مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. ورغم أن المواقف ما زالت متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في سياق متصل، أجرى وزيرا خارجية مصر والأردن اتصالات منفصلة بعدد من المسؤولين الأمريكيين والإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. بموازاة هذه التحركات، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات والممارسات التي تنفذها إيران ضد السفن في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.
4: شكرا لك أديب الصوفي. وبالموازاة مع المساعي المكثفة من قبل الوسيط الباكستاني، حيث يواصل وزير الداخلية محسن نقوي زيارته إلى طهران لمحاولة وقف الحرب، سارع طهران إلى نفي معلومات صحفية تتحدث عن أن مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأكدت على ثبات الموقف الإيراني حيال ملف التخصيب ومضيق هرمز وغيرها. هذه التصريحات ينقلها من طهران علي الباشا.
6: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات نتات في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
4: هذا وأبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزورها هذا اليوم قائد جيشها عاصم منير إلى العاصمة طهران. عن الجانب الإسرائيلي لازالت التقديرات تتحدث عن انهيار محتمل لأي مفاوضات بين طهران وواشنطن، وتأمل تل أبيب العودة إلى استئناف الهجمات على جمهور الإسلامية، فيما حذرت القيادة العسكرية الإسرائيلية من أن إيران قد تبادر بهجوم على إسرائيل في حال انهارت مساعي التفاوض. من القدس، زياد حلبي.
7: تتابع إسرائيل مسار المفاوضات مع إيران بقلق، لكن أيضا بأمل واضح في أن تنهار. وفي تل أبيب تتزايد التقديرات بأن أي اتفاق محتمل قد يؤجل الحرب، لكنه لن ينهي التهديد الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالصواريخ البالستية وإعادة بناء القدرات العسكرية. مصادر إسرائيلية تحدثت عن وجود تقدم في المفاوضات، لكنها اعتبرت أن الحديث عن اختراق حقيقي يبقى مرتبطا بإمكان توجه رئيس الأركان الباكستاني إلى طهران. في المقابل حذرت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن إيران إذا رصدت نية أمريكية لشن هجوم عليها فقد تبادر إلى مفاجأة إسرائيل بقصف استباقي قبل بدء أي عملية أمريكية. وفي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضا يتزايد الحديث عن واقع جديد عنوانه جولات قتال متكررة مع إيران ربما كل عام ما دام النظام في طهران قائما قادرا على إعادة ترميم القدرات العسكرية كما النووية. أما داخل إسرائيل فلم يعد السؤال ما إذا كانت الحرب ستعود، بل متى ستعود وبأي حجم هذه المرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
4: خليجيا، وفي خطوة لافتة أعلن أن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران هذا اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة، فيما اعتبر المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية، بينما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تتجاوز حدود إيران والخليج إلى لبنان. وارتباطا بلبنان، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهما مرتبطان بحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وغدت هذه العقوبات الأمريكية، أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها هو للمؤسسة العسكرية فقط. هذه التحديثات ينقلها من بيروت أولى نصيف.
8: رغم تواصل الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب وتسببت إحداها على دير قانون النهر برج الرحال بمقتل مسعف، إلا أن الحدث الأبرز في الداخل الذي ربط للفور بالمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية هو فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 نواب في حزب الله، هم حسن فضل الله وحسين الحش حسن وإبراهيم الموسوي ووزير سابق ومحمد فنيش، إضافة إلى عقوبات شملت مسؤولا بارزا في حركة أمل هو أحمد لبعلبكي أحد مساعدي الرئيس نبيه بري، بيد أن الأخطاء أخطر في الإجراء الأمريكي أن العقوبات شملت ضابطين، أحدهما في مديرية المخابرات في الجيش والآخر في الأمن العام، وكلاهما شيعيان. التهم المساقة إلى الضابطين علاقتهما بحزب الله ومده بالمعلومات وتسهيل إمرار أسلحة له والتعاون معه، وهي المرة الأولى تطاول عقوبات أمريكية بنية أمنية في الدولة اللبنانية أي الجيش والأمن العام، وتكشف عن اختراق حزب الله المؤسستين العسكرية والأمنية، ما يضع لبنان الرسمي في موقع محرج قبل أسبوع من موعد بدء مفاوضات المسار الأمني في واشنطن بينه وإسرائيل، في وقت يعول لبنان على إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لحفظ الأمن في الجنوب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على سفيرها في بيروت، وصفة الخطوة بأنها غير قانونية. وفي غضون ذلك أمنيا، توصلت الضربات الإسرائيلية على لبنان وقتل 6 أشخاص من بينهم مسعفان من جمعية الرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله جراء غارة على بلدة في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. وفي موضوع مرتبط، احتضنت سويد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي تمهيدا للقمة التي ستستضيفها تركيا في 7 و8 من الشهر القادم، وبينما تعيد الولايات المتحدة تقييم مستوى انخراطها ووجودها في أوروبا داخل الحلف، يسعى بعض الحلفاء الأوروبيين لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
9: نعم، خيمت حالة من الارتباك على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسونغبورغ السويدية، بعد أن فاجأهم الرئيس دونالد ترامب بقراره إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، وذلك في تعارض واضح مع موقف واشنطن السابق. وقد رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بهذا الإعلان، لكنه لم يخفي تحفظه بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها. وكان ترامب قد ظل على مدى أسابيع ينتقد الدول الأوروبية لعدم بذلها المزيد من الجهد في الحرب على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف الذي وصفه بأنه نمر من ورق. وفي هذه المرحلة باتت أوروبا تسعى لتعزيز دفاعاتها ولا تستبعد سحب أمريكا لقواتها من القارة. وكما كان متوقعا لامتصاص غضب واشنطن، أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن دون تحديد لطبيعة الدور الذي قد يؤديه حلف الناتو.
4: شكرا لك أحلام الطاهر على كل هذه المعطيات. وإلى قطاع غزة، حيث ما زال الوضع الإنساني كارثيا فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية إلى الأهالي في القطاع المدمر. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت مناطق متفرقة فيها اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إضافة إلى اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. وحضت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وأدانت عنف المستوطنين محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات المحتملة. تواصل الجدل في تونس حول البيان المفاجئ لوزارة الدفاع والذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية. وفي الأثناء أصدرت محكمة تونسية حكماً ب10 سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق الأستاذ شوقي الطبيب من تونس العاصمة ثامر الزغلامي.
10: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما أسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، وشديدة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير لأزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي، على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. يذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تمر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
4: إلى أخبار مهرجان كان السينمائي الذي في يومه الأخير، وأخبار هذه الدورة مع مراسلة مونتي كارلو وموفدة مونتي كارلو ميشا الخليل.
11: بدأت تتبلور شيئا فشيئا توجهات النقاد تجاه أفلام هذه الدورة التي جاءت جيدة بمجملها، فيما برزت ثلاثة أفلام منها هي الروماني فيورد والفرنسي خلاصنا والإسباني الكرة السوداء للمخرجين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي. تدور أحداث هذا الفيلم بين ثلاثينيات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية الإسبانية وحقبة اليوم، عبر قصة ثلاثة أجيال تواجه قضايا الجندر والميول الجنسية ضمن سيناريو مؤثر مستوحى من نص غير مكتمل للشاعر والكاتب المسرحي الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا الذي تم تصفيته خلال الحرب. وتتجه مواضيع هذه الدورة بشكل لافت نحو المواضيع التاريخية مع حضور واضح لمسائل الحرية الجنسية والفردية في المجتمع. وبانتظار إعلان الجوائز في حفل الختام غدا، يعرض المهرجان فيلمين مسابقة الأخيرين هذا المساء، الألماني المغامرة الحالمة والفرنسي قصص الليل. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
4: وأبرز عنوان لهذه النشرة: سباق الساعات الأخيرة لإنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية، الجهود الباكستانية تتكثف ووصول فريق تفاوض قطري إلى طهران. إلى أخبار الرياضة مع زميل عامر زنباع. مرحبا بك عامر.
12: مرحبا بك سميرة، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
4: والبداية عامر من الدوري الإنجليزي، حيث أعلن مانشستر سيتي رسميا رحيل المدرب غوارديولو.
12: غوارديولا سميرة، بعد مسيرة حافلة بالألقاب، تأكد اليوم رحيل بيب غوارديولا عن المان سيتي بعدما تسربت أخبار مغادرته عقب خسارة الدوري لمصلحة أرسنال نهاية الأسبوع المنصرم. غوارديولا يترجل عن العارض الفني للسيتي بعد عقد كامل، تاركا وراءه إرثا كرويا ثمينا. بلغة الأرقام، الفيلسوف حقق 20 لقبا خلال 10 مواسم بمعدل لقب كل موسمين، 6 ألقاب في الدوري ولقب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 3 ألقاب في كأس الاتحاد و5 في كأس الرابطة و3 في درع المجتمع. كما أحرز مرة واحدة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية. تأثير غوارديولا في كرة القدم الإنجليزية تعدى الألقاب، إذ يرى الكثير أنه طور ابتكارات تكتيكية ليبصم على أفضل أداء هجومي عرفه البريمير ليج على مر التاريخ. ففي موسم 2018 على سبيل المثال للحصر، أصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يحصد 100 نقطة في الدوري. غوارديولا سيقود السيتي للمرة الأخيرة يوم الأحد المقبل أمام أستون فيلا، ومن المقرر إقامة موكب احتفالي الاثنين في شوارع مانشستر في وداع مهيب لغوارديولا، بينما تداولت تقارير اسم الإيطالي إنسو ماريسكا كخليفة لغوارديولا على رأس العارضة الفنية لمانشستر سيتي.
4: إذن غوارديولا يستقيل، وإلى نيس حيث يصطدم هذا الفريق بلونس في نهائي كأس فرنسا.
12: مساء اليوم على الساعة 9 بتوقيت باريس، تتجه الأنظار إلى ستاد دو فرانس بسان دوني، حيث سيسعى لونس للدفر بباكورة ألقابه في كأس فرنسا، بينما سيحاول نيس الفوز بها للمرة الرابعة في تاريخه. على الورق فريق لونس يبدو الأقرب للتتويج بالنظر للموسم المتميز الذي قدمه. فريق الدم والذهب قارع البي اس جي على لقب الدوري قبل أن يستسلم في الأمطار الأخيرة وينهي الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال. من جانبه نيس فريق الجنوب الفرنسي يدخل اللقاء وشبح النزول إلى الدرجة الثانية، يخيم على معنوية لاعبيه. نيس الذي أنهى الدوري في المركز 16 يخوض النهائي قبل 4 أيام فقط على ذهاب مباراة السد أمام سانت إتيان. المفارقة سميرة بالنسبة لفريق الجنوب الفرنسي أنه في آخر مرة توج فيها بكأس فرنسا سنة 97-1900 نزل إلى الدرجة الثانية آنذاك، فهل يعيد التاريخ نفسه؟ هذا ما سنتعرف عليها الليلة وفي الأيام المقبلة.
4: وغياب أسماء وازنة عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم القريب جداً.
12: أعلن المدرب الألماني توماس توخيل اليوم عن قائمة المنتخب الإنجليزي.

0: إذن كافي شو مستمر حتى 11 بالتوقيت الفرنسي، والآن مع مدونة اليوم بقلم هند الأرياني. عاطف، ما تراه نقمة يراه غيرك نعمة، نسمع.
1: جلست أمام صديقتي الأجنبية التي ترتدي معطفا ثقيلا رغم أن الجو تحسن في ستوكهولم. قالت لي بتذمر: لا أدري كيف تتحملين هذا الجو، كيف تستطيعين أن تعيشي في بلد أغلب شهور السنة فيه بلا شمس؟ نظرت إليها وقلت في نفسي: يا لغرابة هذه الحياة. النقمة التي تشعر بها هذه المرأة هي نعمة لدى شخص آخر يتمنى أن تأتيه الفرصة لينجو من مصيره في بلده. صديقتي الأجنبية لم تأتي إلى السويد كلاجئة، وإنما كزوجة لرجل سويدي وأم لطفلهما. تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترغم نفسها على تعلم اللغة السويدية التي لا تستسيغها. هي فقط لم تحب البلد وتشعر أنها مرغمة على العيش فيه. أشاهد عينيها الحزينتين وهي تحكي كيف أن هذا الجو المظلم تسبب لها بالاكتئاب، فأشعر بتعاطف حقيقي نحوها، فهي فعلا تعاني. ثم أنظر إلى هاتفي فأجد منشورا على فيسبوك ينعي شابا كان رائدا في المجتمع المدني، هرب من صنعاء فقتل في عدن لأنه لم يغادر اليمن سريعا. ثم أنتبه إلى إشعار في هاتفي عن خبر من صحيفة سويدية يتحدث عن ترحيل مراهقين من جنسيات مختلفة عاشوا في السويد أغلب حياتهم مع والديهم، لكنهم بمجرد أن بلغوا سن 18 ولأن إقامتهم كانت مرتبطة بإقامة والديهم أصبح عليهم إيجاد عمل براتب مرتفع سريعا، وإلا فسيتم ترحيلهم. وكان شرط الراتب المرتفع صعبا على طلاب تخرجوا للتو من المدرسة، وبناء على ذلك أجبر عدد منهم على الرحيل إلى بلدانهم الأصلية التي لا يملكون أي رابط حقيقي بها. أشاهد الفيديوهات وهم يبكون لأنهم أرغموا على ترك السويد، البلد الذي يشعرون فيه بالأمان والراحة، ورحلوا إلى بلدانهم الأصلية التي لا يحملون تجاهها أي شعور بالانتماء. وهنا سألت نفسي: ما الأشياء التي تضايقني بينما هناك شخص آخر يعتبرها نعمة؟ ربما علي أن أبحث في داخل كل نقمة عن نعمة وأشعر بالامتنان بدلا من الامتعاض. ربما أنا لا أرى هذه النعمة بينما شخص آخر يتمناها لأنه محروم منها. هند الأرياني.
0: شكرا هند الأرياني.

0: وسنتوقف مباشرة بعد أخبار العاشرة مع الرياضة. سينضم إليه زميل وديع فيعاني وسنبدأ من هذا الخبر. كريستيانو رونالدو أخيرا بطل الدوري السعودي، وقرر المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الرحيل عن النصر بعد الوفاء بوعده نعمات لكريستيانو رونالدو واحتفلا بلقب الدوري السعودي لكرة القدم.
1: أكيد خبر كبير جدا لكريستيانو رونالدو، خاصة أنه في عمره اللي وصل إليه كلاعب كرة قدم وإنجازاته الكبيرة ما زال هذا البطل ينجز حتى هذا اليوم، وإحنا بنحيي إذن فريق السعودي بفوزه
0: النصر
1: السعودي. نعم النصر بفوزه ببطولة السعودية، ببطولة كأس السعودية. طيب عاطف، هناك أخبار أخرى أكيد رح تتحدث فيها مع زميلنا وديع، أخبار رياضية متعددة.
0: أهم النتائج سنتوقف مع بطولة رولان جاروس، أهم النتائج، وكارلوس الكرس هو الأبرز الذي يغيب عن هذه النسخة، وسينر متواجد بطل العالم لكرة المضرب، وأيضا لدى السيدات سنتعرف على النتائج ونتعرف أيضا على المباريات والمرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية في بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس.
1: جميل للغاية، وتحدثنا طبعا البارحة باعتقادي عن رولان جاروس وتاريخ هذه البطولة التي تعتبر كما تحدثت من أكبر يعني أربع
0: بطولات كبرى في,
1: كبرى في العالم طبعا. كل ذلك إذن سنتعرف عليه معك ومع زميل وديع الفيعاني. يعني أمامي الآن كريستيانو رونالدو
0: في هذه المباراة التاريخية
1: الذي قام بجولين، شاك حط جولين. نعم إذن خلينا كل ذلك سنستمع لكما في بعد الساعة العاشرة. شو رأيك نسمع أغنية؟
0: يلا
1: ونعود.

0: الآن مع الفقرة التالية معك عاطف.
1: كوتشينج. وفي كوتشينا اليوم سنطرح موضوع التبلد العاطفي. أولا نتعرف ما معنى التبلد العاطفي مع تدفق سحابي وأيضا انتشار مواقع السوشيال ميديا والمتابعة المستمرة والمحمومة من قبل الجميع. هل تحول الألم والتعاطف مع هذه في هذه المواقف الإنسانية أصبح نوع من الروتين وفقدنا الإحساس بكل ذلك؟ الأستاذة ديانا محمود توضح لنا كل ذلك. صباح الخير أستاذة ديانا. ألو ألو ألو ألو. إذن في انتظار أن نربط الاتصال بديانا محمود لتحدثنا عن هذا الموضوع المهم، التبلد العاطفي عصر السوشيال ميديا. فاصل ونعود.

0: من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو اليوم الجمعة. نحيي كل المستمعين، نحيي أيضا أولئك الذين ينضموا إلينا الآن. وفي فقرة نصائح اليوم تنضم إلينا الأستاذة ديانا محمود للحديث عن موضوع صعب، موضوع خطر فعلا، وهو التبلد العاطفي في زمن السوشيال ميديا وكثرة مشاهد الحروب والكوارث يوميا. ربما جعلت من الألم أمر عادي، احتدنا على هذه المشاهد، ولكن ما مدى خطورة ذلك على المشاعر، على الأحاسيس التي ينبغي أن تكون متغدة دائما ومتوازنة؟ صباح الخير أستاذة ديانا محمود.
1: صباح النور
0: وسعداء بك. أولا يا ريت نتعرف على مفهوم التبلد العاطفي، ما هو
1: التبلد العاطفي؟ لما الإنسان يبطل يعمل ردة فعل عاطفية طبيعية وعفوية على أي حادث صادم أو مؤذي.
0: طيب
1: يعني يتعود بشكل أبسط، يتعود على مظاهر العنف والإجرام ويفقد قيمة إنسانية اللي هي التعاطف مع المواقف اللي بيشوفها قدامه.
0: يعني من خلال متابعتك لهذا الموضوع، هل أصبح الإنسان أقل إحساسا بسبب كثرة هذه المواد، التعرض للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: بصراحة يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي سبب مباشر لحتى مباشر بهيئنا هيدي للتبلد العاطفي، ولأنه الإنسان مش يعني صار بلا مشاعر أو بلا إحساس، بس مرهق عاطفيا، مرهق لكمية الأخبار اللي دماغه بيستقبلها. يعني اليوم بتعرض لكمية هائلة من صحيح. الأخبار، حروب، عنف، فضايح، انهيارات نفسية. طب دماغنا ما بقى يقدر يستوعب، يعني بصير يعمل آلية دفاع. هي هيدي آلية الدفاع هي الديسنسيتايزيشن أو التبلد العاطفي، مش لأنه بلا مشاعر مثل ما قلت، ولكن لأنه أرهق عاطفيا
0: وتعرضنا ونتعرض لهذه المشاهد اللي هي أصبحت عادية. التفاصيل هذه المشاهد يعني أصبحت عادية بالنسبة لنا من كثرة التكرار، وأصبحنا لا نتعامل معها بشكل
1: مش مفروض تكون عادية. هي تخبك شو بصير، يعني نحن كثرة تعرضنا للمشاهد الصادمة بتخلينا نفقد ردة الفعل الطبيعية اللي قلت لك، العفوية الطبيعية اللي الإنسان دغري ممكن ينزعج من جوا، يبكي، يدق قلبه، ينصدم. فكثرة التعرض، يعني تكرار التعرض لهالمواقف بيفقدنا ردة الفعل الطبيعية عليها. يعني أول مرة بنشوف مشهد عنيف بتحس برعب، طب عاشر مرة بتشوفه لهالمشهد ذاته وبتكمل سكرول ما كأنه صار شيء، كان عادي. هيدا اللي السوشيال ميديا عملته، وحتى أنه بتحويله للمعاناة، تحويله لكونتنت أو محتوى، كمان صارت بالنسبة لنا مبتذلة وعادية بدل ما تكون صادمة وتثير فينا هيدا المشاعر التعاطف. يعني لما يصير المصايب كونتنت والناس تركض تصور بدل ما تساعد بعضها، أو الناس بتسابق بعضها تصور مصائبها أو أخبارها النفسية المنهارة، أو اليوم حادث على الطريق أو جريمة، بتلاقي الناس صورت قبل ما تركض لتساعد. هاي ده شيء
0: صحيح.
1: خطير
0: صحيح.
1: احنا وين إنسانيتنا؟
0: صحيح،
1: هيدي المشكلة.
0: هيدي طيب يعني أصبح واقع الآن أستاذة ديانا، كل من نتجه لوجهه حروب ودماء وحوادث واغتصاب، يعني العالم أيضا أصبح متوحش. ما هو الحل؟ يعني لأنه فرض علينا هذا الواقع، لكن كيف نحمي أنفسنا؟ هذا هو السؤال.
1: شوف، نحن الخطورة أنه نحن صرنا نستهلك الناس اللي مثلنا بالحياة مثل المحتوى اللي عم نشوفه. يعني كمان الإنسان بيفتش على دوبامين سريع. يعني إذا أنت الشخص، كلنا تعبانين، كلنا ما عبالنا نشوف أخبار سلبية، هيدا الشيء بيخليك أنه إذا أنا هالشيء ما عطاني، ما بسطني أو ما عطاني دوبامين سريع، بعمل سكرول بنتقل على غيره، ببدل بشوف فيديو تاني. بتصير فرق بين الوعي وأنه نغرق، يعني نغرق بشو عم تعطينا السوشيال ميديا. يعني أنا هون بشدد أنه لازم نكون شوي واعيين أنه اليوم بإيدنا نحن نتحكم شو نشوف ونحن صحتنا النفسية، هيدا واجب. بس الحال أنه إذا بدك الحال مش ننعزل عن العالم أو نترك السوشيال ميديا. اليوم الكل الشغل، الناس أشغالهم عم يتوجهوا عليها، عم بيتجهوا ليعززوا كل استثماراتهم عليها وإلى آخره. وهي مصدر معلومات اليوم لا غنى عنه. بس
0: نعم.
1: الحل انه ننظم استهلاكنا للمحتوى اللي عم نشوفه. يعني ما عليه بين فترة والتانية نعمل فترات ديتوكس. نسكر الابليكيشن، نقعد نشوف قدي نحن قادرين وقدي نحن نستحق نفحص قديش نحن مقدمين على هالوسائل. فخلينا معلن نروض نفسنا، نتعود عليها يوم اثنين ثلاثة، لأنه يعني ما فينا نفقد إنسانيتنا وما فينا نفقد التركيز لدرجة كمان ما نرجع عن رجليش. يعني أوكي نستعمل هالقصص بس نرجع نغربل هيك، نصفي روحنا مثل ما بيقولوا، نرجع نتواصل مع الناس اللي حوالينا، نعمل تواصل إنساني حقيقي
0: صحيح.
1: يعني طبيعة مع العائلة هيك الإنسان بيرجع طبيعي. يعني طيب. نحن بدنا نقعد مع نفسنا، مش دايما نسكرول ونعود حالنا على
0: مشاهد
1: منه حلوة أو أخبار
0: سيئة
1: على طول.
0: هي لو الوضع يعني أو الموضوع توقف علينا نحن نستطيع معالجة هذه المواضيع، لأنه لم نتربى في التكنولوجيا ولكن لحقنا بها الأستاذة ديانة. لكن التحدي والخطورة أين؟ يعني نحن أمام جيل كامل يرى كل شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا يشعر بشيء، يعني هذا هو التحدي.
1: صح. ليك نحن يمكن جيلنا ثمانينات خليني أقول بعده جيل شوي أوعى بالاستهلاك. أنا ما عندك أو الميلينيالز، نحن عندك جيل الجين زي أو اللي ربي
0: جيل زد
1: بهالطورة التكنولوجي.
0: نعم.
1: هيدا كيف بدك تقله إنه هيدا مش جزء من حياته؟ لما كل شيء شغلهم دارسهم كلهم يعني صاروا بتحسن مختلفين فعلا. نعمل دراسات كتير على جين زي وعلاقتهم بالسوشيال ميديا، بتلاقي حتى مفاهيم مختلفة عندهم. يعني اليوم من النساء بمجتمعاتنا مثلا ما بدهم يشتغلوا، ما بدهم يتعبوا، بدهم ايزي ماني مثلا. هيدا نوع من القصص اللي صارت موجودة. بتحس عندهم حب للذات أكبر من جيلنا.
0: صحيح.
1: ميل للفردية أكثر من جيلنا.
0: صحيح.
1: تفرد بخياراتهم بأمورهم، يعني ما بالتدخل حتى الأهل صار صعب جدا.
0: صحيح.
1: وعندهم السوشيال ميديا اللي خلتهم شوي يصيروا بيركضوا على الترند وبيركضوا على التحديات، حتى ما بقى يحسوا. يعني اليوم بنشوف مظاهر بالمدارس إنه بشعة. يعني مثلا تلاميذ آخر يوم بمدرستهم عم بيكسروا ويدمروا ويعملوا ألعاب نارية بقبل المدرسة. هيدي بس كمان ركض إنه نحن عم we having fun، عم ننبسط، عم نصور، بدنا نصور وننزل على السوشيال ميديا. هيدا الركض على إنه بدنا نخلق هالصدمة على السوشيال ميديا. نفسه هيدا الجيل إنسانيته وقيمه، وهون دور الأهل كتير كبير صراحة. بالنهاية في مسؤولية على الأهل.
0: نعم، تحديات كبيرة. يعني كآخر سؤال، هل يمكن استخدام سوشيال ميديا لصنع التعاطف حقيقي بدلا من الاستهلاك العاطفي؟ يعني نسخر هذه التكنولوجيا لتغذية وتهذيب وتنظيف المشاعر وجعلها أكثر رقي.
1: شوف،
0: هل الميديا عندها لديها هذه الإمكانية؟
1: أكيد عنا الإمكانية، لأنه نحن بإيدنا كل.
0: طيب.
1: التكنولوجيا اللي عم تخلق.
0: نعم.
1: كل الثورات بالذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وكل هالوسائل نحن عم نخلقها، ونحن بدنا نذكر حالنا أنه نحن عنا السيطرة ونحن عنا القدرة بالكنترول أو التحكم بهالقصص. فنحن قادرين، طالما معنا هيدا مصدر معلومات المجان اليوم، نحن كمان عم نقدر نوصل للمعلومات اللي بدنا إياها الصحيحة بشكل واعي، وما نتركها تجرنا بالسكرولينج لمحلات نحن ما بدنا إياها. ونقدر نكون عم نستفيد. يعني اليوم أخطر شيء السوشيال ميديا بتعمله إنه خلينا نشوف، مش بس نشوف الوجع والمصائب والإجرام، بس إنه تخلينا نتعود عليه. فنحن مسؤوليتنا نرجع ننظف حالنا شوي، ننظف روحنا، مثل ما قلت لك نعمل هالديتوكس، إنه نعزز علاقاتنا أكتر بالناس اللي حوالينا، نتحقق من مشاعرنا بدل ما نهرب منها بالسكرولينج. يعني اليوم المشاكل النفسية نحن منهرب على السكرولينج منه. لا، خلينا نقعد نشوف مشاكلنا، نشوف حياتنا، ما نضلنا بشكل روبوتيك وشكل مش واعي عم نستخدم هالوسائل التواصل.
0: نعم، يعني دعينا في الحلقة
1: أهم شيء ما نخسر قدرتنا على الشعور. أهم شيء
0: تماماً أستاذ،
1: إنسان بلا الأحاسيس والمشاعر.
0: يعني بالنسبة لنا، يعني حتى الآن كما ذكرت أنت، في أمل أن نسيطر على مشاعرنا. نحن الأجيال الذي سبق التكنولوجيا أو لحق بالتكنولوجيا وبهذا هذا التطور العنيف حقيقة، ولكن دعينا نتحدث الأجيال القادمة. هذا هو المحك، وهذا هو الموضوع الذي ينبغي أن ينشغل عليه. نحن أمام جيل كامل يعني بيرى كل شيء في العالم في لحظة في كبسة زر، ولكنه لا يشعر أو لا يتفاعل معها كما ذكرت لك. يعني كل ما نتجه وجهه هناك حرب، هناك دماء، هناك جثث أطفال. تماما. فنعود في الحلقة القادمة، يا ريت نحكي عن هذا الموضوع، كيف نحمي الأطفال من هذه المشاهد والحفاظ على مشاعرهم الطبيعية.
1: إن شاء الله من دواعي سروري أكيد.
0: شكرا شكرا أستاذة ديانا محمود.
1: شكرا لك.

0: كل حلو طل.
1: مذاقات من العالم.
2: ويسعدنا أن يكون معنا في مذاقات الشيف سمير كلور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك شيف سمير.
3: يسعد صباحك يا نامات. والغنية بتقول أمان، بتقول أمان على الأرمان.
2: أيوة، أمان أمان على الأرمان. فعلا هي هاي بدها إزت مزبوط يعني. وبعد قليل أي نضان رح يكون معنا كله اليوم حلبي، الفنان السوري حمام خيري، أكيد بتعرفه، قدود حلبية
3: طبعا. لو سمحتي تعطي سلامي
2: ولا يهمك،
3: صوته من أجمل أصوات حلبية،
2: ولا يهمك، رح يوصل على الهواء مباشرة. شيف سمير، احنا سعيدين بوجودك معنا حتى نتحدث عن الأرمان الحلبي. شو قصة هذا الطبق الحلبي؟
3: هي طبق جدا قديم، طبق تاريخي وبيمثل جزء من تاريخ حلب. يعني نعمل لملوك، نعمل لأمراء، طبق بزين الموائد الحلبية.
2: نعم.
3: وخصوصي ينعمل بلبن الغنم. نحن بحلب معروفين بمشتقات لبن الغنم، سواء الأجبان، الألبان، لبنة، واللحوم طبعا.
2: وطبعا أطيب، لأنه بتكون الطعم مختلفة عن لبن البقر.
3: طبعا طبعا.
2: حليب البقر.
3: برات حلب بيقولوا اللبن سموه لبن شايط، إن هيك فيه مثل هيك لدت لدت هيك تشويطة حرقة فيه للبن.
2: نعم.
3: وهي مضبوطة، هي طريقة تحضيره فيها معلمية. فهذا اللبن بحلب نحن كثير بنحبه ونستخدمه كثير، وهي الأكلة جدا مشابهة للشاكرية. هلأ يختلفوا الحلبية والشوام مين أجاب المين بالأكلة.
2: نعم.
3: بس نحن كلياتنا بنعرف المطبخ الحلبي مطبخ قديم عريق.
2: نعم.
3: فنعتمد الأكلة بحلب، وبالتالي ما بيكون فيها بصل على عكس الشاكرية.
2: طيب خلينا الآن نتحدث إلى ماذا نحتاج.
3: مكوناتها جدا بسيطة، تمام.
2: نعم. بدنا
3: كيلو الوصفة الحاطية بتكفي من 4 إلى 6 أشخاص.
2: تمام.
3: كيلو لحم موزات غنم، كيلو نص تقريبا. بدنا تقريبا 3 كيلوغرام لبن غنم. اللي ما بيحب لبن غنم فيه يستبدله بلبن بار عادي تماما. لكل كيلو لبن بدنا معلقة طعام نشا. هلأ بحلب إذا نوع اللبن جدا ممتاز ما محتاج النشا، يعني بس للضمان بنضيف نشا. تمام. وبدنا بيضة كاملة. تمام. و250 جرام زبدة.
2: زبدة.
3: زبدة
2: بس كتير. 250
3: رحلك ليش. لا الكمية هي مش كبيرة لكيلو لحم. والثلاثة كيلو، لا تنسي في 3 كيلو لبن. هي رح أقول لك ليش، لأنه هستعمل تقريبا 100-150 جرام منها للتزيين على الوجه. بس عارفتي كيف، بعدين هي منضيفها مع اللبن. هلا بجيك بالطريقة. فالمكونات بسيطة. كيلو لحم موزات غنم، 3 كيلو لبن، بدنا 3 معلقة نشا كبير، بيضة، 250 جرام زبدة. وللتزيين بدنا 7 بهارات حلبية تقريبا ربع ملعقة، وبدنا صنوبر، اللي بحب صنوبر جوز هالأشياء على الوجه يكون محمصين. تمام. جاهزين. طيب هلأ 100 جرام من الزبدة بنسخنه بمقلاة بطنجرة طبخ، بنسخن الزبدة.
2: نعم.
3: لبقى ما يصير لونه ذهبي، يعني شوي تتكرمل.
2: نعم.
3: بس ما تكرملت بننزل لحمة الموزات، بنحمرها، نعمل لها يعني طريقة التحمير مثل ما بنعرف.
2: نعم.
3: بس ما أخذت اللون الغامق الحلو، بنضيف المطيبات. الطبخ بسيطة، بدنا لهالكمية هي لكل كيلو بدنا ورق غار، 5 حبة هال، 1 عود قرفة، 4 حبات قرنفل، بصلة بيضة كبيرة مقطعة ل4 أقسام، حبة جزر مقطعة كمان تكون قطعة هيك قطع صغيرة، وإذا موجود عندنا كراس اللي هو بسموه الليك، بنضيف الليك. ما في فينا نضيف كراس، نستعيد عنه بالكراس، ما في، مش مشكلة، مش ضروري. أنا بضيف شخصيا، بحب أضيف بقدونس، يعني كم هيك مثل ما بيقولوا عرق بقدونس، كم عرق زعتر فرنسي، بحب أضيف معهم، بضيفوا مطيبات طيبة، عطرية طيبة. تمام. هلا بس ما قلبناهم مع اللحمة، بعد ما حمرنا اللحمة بنضيف مي باردة. تمام. بنضيف تقريبا اللتر، لتر ونص مي باردة. ليش مي باردة؟ لأن نطلع الزرخة تبع اللحمة.
2: أها.
3: تمام؟ هلا بس ما بلشت تغلي، هي وعم تغلي بتبلش بتطلع زنخته. نقشر الزنخة نتأكد المي صارت نظيفة. بس ما بلشت تغلي بغطي الغطاء عليها، نتركها تطبخ تقريبا ساعة وربع لساعة ونص. تمام؟ بنعير أهم شيء نعير الوقت. ليش؟ مشان نبلش نحضر اللبن. اللبن ما بيطول تحضيره. فلذلك بعد مرور ساعة من طبخ من الغليان للحم بنبلش بتحضير اللبن. اللبن بسيط بقدر عميق، بطنجرة عميقة بنضيف اللبن، بنضيف النشا البارد، بنضيف البيضة، نخلط منيح، نتأكد كل شيء خلط صح. تمام.
2: بعدين نحطه على النار.
3: برافو عليك، على النار وسط بنبلش بنخلط لبين ما يوصل وممنوع نوقف، يعني الخلط على شكل مستمر بحركة دائرية. بس ما وصل اللبن لدرجة الغليان تمام، هون نحن بنضيف تقريبا من مرقة اللحم تقريب كاستين لكاستين ونص، ثلاث كاسات حسب السماكة. لازم نتأكد من سماكة اللبن. ما تكون كتير مريئة مثل هيك الشوربة مريئة، تكون هيك شوي سميكة. هذا بيعتمد على نوعية اللبن.
2: أكيد.
3: إذا لبن غنم بدنا نخفف الكمية المرق. لأنه لبن غنم، سوري، إذا لبن بقر.
2: بقر.
3: إذا لبن غنم بيكون سميك. فكاستين بتكفي. عادة أنا بستعمل كاستين، ممكن حسب لاين. هلأ بس ما ضفنا الملح نتركه يتجانس، رح نعمل نحرك تقريبا شيء 4-5 دقائق مع بعض. يرجع يغلي الخليط. تمام. بس ما غلى الخليط، هون كانت عندنا اللحمة مستوية، منضيف اللحمة لا خليط اللبن. هون ما بفينا طبعا نحرك بس ما ضفنا، بس هيك يعني قدر الإمكان، وبنغطي عليهم لمدة 5 دقائق. تمام. هون بلشنا ضفنا ما تبقى من الزبدة 150 جرام، ضفناه مع الخليط. مع اللحم واللبن خلطنا، تركناهم 5 دقائق والغطاء مسكر على جنب. طبعا نحن بنكون محضرين رز. في داعي نحكي عن طريقة الرز عن وقت ولا لا؟
2: لا، بعتقد الرز الكل بيعرف وبنحكيه في المرة الجاي. وبدنا نعمل طبعا طبخات أخرى أيضا.
3: أكيد
2: شيف.
3: أكيد جاهزين.
2: خلص، إذا لقائنا الأسبوع القادم أو اللي بعده كما تريد، في طبخة حلبية هيك أخرى، وفعلا طبخة شكلها كتير كتير طيب فعلا. يعني منعرف الشكرية، ولكن هاي مختلفة شوي عن الشكرية. يعني
3: الأرمان فظيعة، وبنصح المستمعين اللي رح يعملها بس ما تخلص أكله، دي أدمو يحطوا على وجه سبع بهارات حلبية شوية صنوبر، تطلع بتجنن الأكلة. يعني أنا ما بحكيها هلا وعم بمشي بالذاكرة لورا.
2: بس أنت شهيتنا وإحنا قاعدين هون، يعني شو بده يطبخنا هلا؟ عرفت علي؟
3: ليكي خلص البرنامج على البيت.
2: خلص دغري. فورا فورا. شكرا شيف، شكرا. أنت دائما بتشهينا يا رب، ينعاد علينا جميعا. وهي يعني فيها لحمة وما إلى ذلك، ممكن تنطبخ بالعيد يعني.
3: هي للأعياد. هي وجبة
2: والعيد قريب،
3: بنعمل جنبها هيك طبعا بعد كم يوم العيد. إن شاء الله ينعاد بالخير على الجميع.
2: يا رب. والسلام والسلام والسلام.
3: إن شاء الله شوي تهدى.
2: هذا اللي بدنا إياه، بس الهدوء إحنا فقط، لا نريد شيء آخر يعني.
3: أكيد أكيد أكيد. والسلام للبلاد، لأنه ما في إنسان بيستاهل يكون.
2: لا، ما في شيء بيستاهل فعلا فعلا فعلا.
3: وربنا يدفي قلوبنا كلياتنا بجاه هذا العيد.
2: والأرمان موجود، يدفي قلوبنا بالأرمان الحلبي.
3: يا الله فظيعة.
2: خلاص خلاص، امتى ما بدك. شكرا لك شيف سمير، شكرا جزيلا سمير كدور. شكرا، يسعد صباحك.

0: إذن الآن جولة، نقوم بجولة على موقع مونتي كارلو الدولية، وانضمت لنا خلود من موقعنا. أهلا وسهلا فيك خلود.
1: صباح الورد يا مارت،
0: شو أخبارك؟
1: يا هلا.
0: يعني نبدأ بأسطول الصمود، ويجب أن نبدأ به، لأنه يعني الأخبار على وسائل التواصل، في الإذاعات، في التلفزيونات وما إلى ذلك. كيف تحولت قضية أسطول الصمود من عملية اعتراض بحرية إلى أزمة دبلوماسية تحرج إسرائيل دوليا؟
1: نعم نعمات، حتى اللحظة تتصاعد تداعيات هذه القضية على الساحة الدولية، بعدما أثارت مقاطع الفيديو التي نشرها مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي نشر فيديو وهو ينكل بناشطين محتجزين من المشاركين في أسطول الصمود. إذن أثارت المقاطع موجة انتقادات دولية واسعة بسبب بالتأكيد الناشطين الأوروبيين المشاركين في الأسطول داخل إسرائيل وخارجها. في الحقيقة هناك كانت تنديدات في داخل إسرائيل، ولكن أيضا في الخارج، في خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. اليوم على سبيل المثال تم إطلاق سراح كل الناشطين، كل المشاركين في الأسطول، ووصلوا إلى مطارات تركية في محاولة إسرائيلية بالتأكيد لاحتواء هذه التداعيات، تداعيات هذه القضية. وأيضا في هناك وزير الخارجية الإسرائيلي أوعز إلى جميع السفراء الإسرائيليين في العالم البدء بتحركات دبلوماسية لمحاولة شرح ما تم حدوثه وما حصل.
0: شرح ماذا يعني؟
1: لماذا نكل بن غفير بالناشطين على سبيل المثال، وأيضا لإبراز أن هذا الموقف لا يمثل دولة إسرائيل. في النهاية هناك غضب أوروبي عارم في جميع الدول الأوروبية، هناك
0: تصريحات. لا لا لا، يعني هو يمثل إسرائيل بن غفير،
1: ما يقوله نتنياهو أدان على سبيل المثال، أدان هذه التصرفات. وزير الخارجية يقول أنها لا تمثل إسرائيل، سفراء إسرائيل في العالم يحاولون رأب الصدع الذي تسبب به نتنياهو، عفوا بن غفير. ولكن هي القضية ليست في التنكيل فقط نعمات، ولكن هي في ما دعتها دول كثيرة بالقرصنة البحرية التي تمارسها إسرائيل، ابتداء من سحب القوارب من المياه الإقليمية الدولية عفوا إلى إسرائيل، واحتجاز الناشطين، مرورا بالتنكيل بهم وطردهم.
0: التنكيل ورأينا كيف تم، ورأينا أيضا الناشطين الذين وصلوا إلى تركيا، بعضهم كان على
1: كراسي
0: متحركة وغير ذلك. إذن هذه سنتابع موضوع، ويستطيع مستمعينا أيضا ومستمعاتنا الدخول.
1: هناك مقاطع فيديو أيضا نشرناها على الموقع من لحظات التنكيل، من لحظات التوقيف، ولكن أيضا للمواقف الأوروبية المنددة وبشدة هذه المرة لهذه الأفعال الإسرائيلية.
0: إذن ادخلوا على موقعنا وسترون كل ذلك وتجديد أيضا لهذه الأخبار. دعينا الآن نبقى في باريس. أطفال في باريس ضحية عنف جنسي صعب في 84 روضة أطفال و20 مدرسة ابتدائية.
1: نعم نعم، هي قضية تهز الرأي العام الفرنسي، حيث كشفت تحقيقات عن شبهات عنف واعتداءات جنسي تطال أطفال داخل 84 روضة أطفال و20 مدرسة ابتدائية. إذن إضافة إلى العديد من مراكز الرعاية في باريس، هي قضية رأي عام بالتأكيد.
0: أكيد.
1: في بهذا الكم وهذا العدد واسع الانتشار في الحقيقة في العاصمة الفرنسية، وأحدث فصول القضية شهدتها الدائرة السابعة للعاصمة بعدما نفذت الشرطة عملية داخل مدرسة ابتدائية وأوقفت 16 من العاملين فيها بإذن قضائي. إذن النيابة العامة تصف هذا الملف بأنه حالة طوارئ قصوى، فيما بدأت إجراءات قضائية بحق عدد من المشتبه بهم، بينهم موظفون في هذه المنشآت أحيلوا على المحاكمة، وآخرون أودعوا في الحبس الاحتياطي.
0: الدائرة السابعة دائرة يعني في وسط باريس،
1: في وسط باريس،
0: مع ناس عندهم مستوى
1: أحد الأحياء الراقية في باريس،
0: فعلا
1: نضع الأمور بمسمياتها. ولكن
0: يعني
1: هي ليست، لم يقتصر الموضوع على على
0: يعني ماذا عن الضواحي، فهمت علي، المناطق الشعبية؟
1: لا يقتصر الموضوع لا على الأحياء الشعبية ولا على الأحياء الراقية، الموضوع يهز الرأي العام اليوم في فرنسا.
0: 84 روضة،
1: عدد هائل. نعم، هناك نوعا ما جزء من التعميم في العاصمة حول هذه القضية
0: للأسف. تابعوا الموضوع
1: وكل التحقيقات التي أفضت إليها أو تحقيقات الأولية ونتائجها.
0: ومن خلال بوابة الاستثمار الآن الإمارات،
1: الآن
0: ماذا تريد الإمارات من سوريا اليوم؟
1: نعم، هو المقال منشور على موقعنا يقول نعمات إن الإمارات تسرع خطواتها نحو سوريا الجديدة، ولكن الرهان لا يبدو اقتصاديا فقط، فبحسب قراءة نشرتها مجلة فورين بوليسي تنظر أبو ظبي إلى مرحلة ما بعد الأسد كفرصة لإعادة رسم نفوذها الإقليمي عبر الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار والحاجة الماسة التي تمر بها سوريا، وأيضا توسيع شبكات التجارة لتعزيز حضور الإمارات في الشرق الأوسط. هذا التوجه يترجم بمشاريع نعمات في الحقيقة بمليارات الدولارات بدأت الإمارات بضخها في سوريا، من بينها خطة لشركة إعمار للاستثمار وأيضا في دمشق ومحيطها، إضافة إلى مشاريع تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في الساحل السوري، فضلا عن الاستثمار موانئ دبي العالمية في مرفأ طرطوس. كما قلنا، تطرح هذه التحركات تساؤلات تتجاوز الاقتصاد، مع حديث متزايد عن دور إماراتي محتمل في تأمين مسارات تجارية بديلة لمضيق هرمز، وربما أيضا لعب دور سياسي غير مباشر بين دمشق وتل أبيب.
0: إذن بعد الهدم إلى البناء الآن.
1: نعم. إذن وبناء الجسور وربط العلاقات.
0: سنرى كل ذلك ونتابعه على موقعنا. إذن ادخلوا إلى موقعنا، هناك أيضا كل برامج مونتي كارلو تستطيعون إعادة الاستماع والاستماع لها، وأيضا هناك قنوات على كل وسائل التواصل الاجتماعي. ادخلوا إلى مواقعنا في كل واتساب، هناك أيضا
1: بالتأكيد تيك توك. ولا ننسى أيضا التغطية الكاملة والمباشرة لجميع الملفات في جميع الساحات، ولكن أيضا مقاطع الفيديو المنتشرة على موقع مونتي كارلو.
0: شكرا لك خلود.
1: شكرا نعمات، نهارك سعيد.
0: وأنت أيضا.

0: الدولية وكافي الشو، وبعد قليل راح نكون مع مساحة حرة.
1: نعم نعمات مع الفنان الحلبي حمام خيري سيكون ضيف استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نحيي كل المستمعين ونتمنى أن يتابعوا هذا الفن الراقي، فن القدود الحلبية.
0: أكيد.
1: من استوديوهات مونتي كارلو الدولية والطرب الأصيل.
0: فعلا حمام خيري فنان معروف جدا، رح نتحدث عن حلب، رح نتحدث عن هذه القدود الحلبية وما يميزها وعن نشاطاته أيضا الأخيرة وآخر تحضيراته. يعني
1: جميل كل ذلك في مونتي كارلو الدولية. تحية لكل المستمعين، وتحية أيضا لدوني في الإشراف التقني، وتحية لمن يتابع كافشو في إعادة عند 10 مساء بتوقيت باريس.

0: وصل إذن الضيف إلى استوديوهاتنا، ولكن نتركه هيك دقيقة يرتاح قليلا، وسنبدأ مع هذا الفنان الحلبي المعروف للحديث عن القدود الحبية حمام خيري، الفنان حمام خيري عاطف.
1: يلا إذن لحظات ونواصل.

0: مساحة حرة. من مونتي كاردوليا وبرنامج كافي شو وصلنا إلى مساحة حرة. مساحة حرة غير مختلفة إلى حلب وإلى الخدود الحلبية وإلى اسم معروف مر علينا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وكل ما يمر بالعاصمة باريس فهو ضيف يتناول معنا فنجان القهوة. إنه الفنان السوري الحلبي حمام خيري معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. صباح الخير.
1: صباح الخير عليكم وصباح الخير على السادة المستمعين وصباح الخير على اللي عم شوفونا وربي يكرمكم. وهي أول رشفة قهوة
2: إن شاء الله ساخنة. قهوتنا ساخنة منيحة
1: لسه ما
0: على الهواء
2: لسه ما
1: هلا بدأ أدوق.
0: خد
2: راحتك. إحنا سعيدين جدا هيك يعني
1: الله الله
2: روائح
1: الله. شي
2: طيب ما في هيل يعني أكيد مش زي القهوة الحلبية لا. بس إنه ممشي حالنا
1: لا طيبي
2: طيب ممتاز
1: وبحلب طيبي وهوني طيبي
2: أكيد بحلب أطيب. كل شيء بحلب أطيب أنا متأكدة.
1: رأيك
2: شايف رأيي؟
0: لا لا لا الرجل يمزح. شوفي الحلب لا يستطيع أن يعيش خارج حلب زي السمكة. لا بد أن يعود بالذات إذا كان متعلق بالفن متعلق بهذه الأزقة بالأضرحة بالإيقاعات الحلبية لا يستطيع أن يغادر هذه المدينة مهما حصل.
1: بالضبط. أنا عم بشوف صورة هلأ الآن نيكي هاي بداري بحلب اللي هي جانب قلعة حلب. ف ريحة الحجار
0: جميل
1: الطاقة
2: نعم
1: يعني إلى خصوصيتها أنا بالنسبة إلي بحبها.
2: إشي طبيعي يعني أنا لما تحدثت عن الروائح وما إلى ذلك كنت قلت لا هذا رأيي أنا متأكد إنه هذا بتشعر فيه أكيد
0: طبعا.
2: أستاذ حمام كتير يعني كتير من الناس بيقولوا إنه المطرب الحلبي ما بتعلم الغنى فقط هذا بالبداية خلينا نتحدث بل بتربى داخل حالة طربية كاملة مثل من الزوايا الصوفية إلى جلسات السهر وحتى صوت الباعة في الأسواق القديمة. أنت ابن حلب اللي خرج منها صباح فخري وصبري مدلل وغيرهم مدلل وغيرهم
1: الله يرحمه.
2: متى شعرت أن المدينة بدأت تشكل أذنك فعلا يعني بداياتك؟
1: منذ الولادة من وقت ما ولدت من رحم أمي
2: نعم
1: بحس حالي انه بلشت اتعلم الشيء الحلبي المميز من كان من طرب وان كان من رسم وان كان من من من كل الفنون. فوعيت لقيت حالي عم بغني
2: لقيت حالك هكذا تغني
1: حقيقه
2: نعم
1: يعني وعيت اني بغني لانه انا كمان نحن عنا بالبيت بابا بغني وجدي حاج حمام كمان بغني
0: حرفة مهنة وليس
1: لا مش مهنة
0: يعني
1: لا مش مهنة بيغنوا
0: نعم.
1: بالبيت
0: نعم.
1: فقط فنحن بالبيت دائما بنسمع مغنى.
2: ربيت على الغناء ولدت وأنت بالضبط. في هذا العالم
0: نعم. فلذلك أنا قلت لك الغناء في حلب هي حرفة أكثر من إنها غناء باعتبار أنه لازم تمارس هذه الحرفة والمهنة في المنزل. لابد أن تغني تدندن بمقطع قصير
1: بالضبط
0: لأنها حالة خاصة بحلب. أنت من الجيل المحظوظ حمام خيري
1: الحمد لله.
0: نعم لأنك عاصرت الكبار عاصرت شيوخ الطرب
1: إيه؟
0: في حلب وربما كان آخر جيل أنت عايشته. الآن لا توجد هذه الأسماء الكبيرة كيف هو الحال الآن؟
1: ظل الحال كما هو. ليش؟ لأنه مثلا بحكي عن تجربتي أنا
2: نعم
1: اللي عاصرتهم تعلمت منهم واللي ما عاصرتهم قرأت عنهم أو حكيولي عنهم
0: من أجيال عاشت
2: معهم
1: بالضبط تماما. فهذا الشيء التواتري ما بينتهي
2: نعم.
1: أبدا ما بينتهي.
2: بس أنت من الجيل اللي تربى على السميعة مش هيك؟ سميعة لا على الشهرة السريعة اللي بنشوفها اليوم يعني
1: ايه
2: عند
1: طبعا.
2: بعض الفنانين وكانت جلسات الطرب ربما تمتد لساعات أحيانا
1: ساعات طويلة
2: هل تعتقد أنه هذا النفس الطويل ما زال موجود اليوم ولا اختفى اليوم يعني من الفنان والجمهور معا ولا لسه جمهور بحب هاي الساعات من الطرب باستماع لها؟
1: في جمهور بحب هذا الطرب ولساعات طويلة بس له شروطه انه ما يكون فيه مثل ما بقولوا مولوتون، يعني بده يكون دقيق
2: دقيق،
0: والسميع اللي موجودين ايضا يكونوا من طراز مختلف.
1: بس صار مولوتون يعني بيبرموتشو هيك يعني
2: انه صار في تكرار نفس الشيء،
1: انه يعني بقوم بخترع فنجان قهوه او بخترع كاس او او او او, أو يعني انه في شيء ما صار وهو ما بده يعبر عنه بطريقه سلبيه، بده يعبر عنه وينقده بطريقه ايجابيه.
0: جميل. إذن بعد هذه الضحكات الحلوة من الصباح، يعني ونادر ما نجد ضيف يضحك في هذه الساعة يعني الباكرة في استديوهات مونت كارلو الدولية، فنحن سعداء بهذه الضحكة. ونهدي المستمعين أيضا مقطع من أغنيات الفنان حمام خيري الذي يتواجد معنا في استديوهات مونت كارلو الدولية.

0: من مونتي كارلو الدولية، ارتجال وسلطنة وغناء الحدود الحلبية في حضرة الشيخ حمام خيري.
1: سويتني شيخ؟ لا مشكلة.
2: انت شاب. لا شاب ولكن شيخ بالمقام، قصده شيخ بالمقام.
0: شكرا يا
2: مان، شفت بدافع عنك، شفت شيخ بالمقام. طيب، عندما تغني جادك الغيث وبين اللمى واللمية،
1: بين اللمى واللمية،
2: أنت لا تتعامل مع أغنية فقط، ليس كذلك، بل مع ذاكرة موسيقية عمرها مئات السنين. كيف تحافظ على روح النص دون أن يتحول الأداء إلى تقليد جامد، وهذا ربما ما يبعد الجمهور عنك، ليس كذلك؟ كيف تتعامل مع كل ذلك؟
1: بكل بساطة، بدي أحس الكلمة وأحس الشعر وأعبر عنه مثل الرسام. بل أنا مهمتي أسهل من الرسام شوي، لأنه الرسمة موجودة، مثلا الشعر موجود، يعني الصورة موجودة، أنا بدي أجسده فأسهل.
2: وبدك تعطي مشاعر، ما بعرف إن إذا أسهل، لأنك أنت كمان بدك تحس الكلمة وتوصل هاي المشاعر للمستمع لك.
1: طبعا هذا بحتاج ل يعني دراية بالموضوع، بحتاج لأنه أنا أعرف كيف من أين زاوية بدي أدخل على القصة مشان أرسمها، من أين حفرة بدي أطلع لها.
2: يعني حتى الواحد يسلطن، مش هيك؟ حتى الواحد يسلطن
0: مع حفر بالسلطن،
2: مع الحفر هاي من أي زاوية أيضا حتى نسلطن.
0: حمام، خدنا الأجواء خاصة بمقطع نهديه للمستمعين بمناسبة الأعياد وعيد الأضحى على أبواب،
2: والمرشحات الجديدة اللي أنت يعني محضرها.
1: أو يا فرحة العيد، ما نسيان هذا
0: الله،
1: يا فرحة العيد، عيد وصل المتيم، عيد الله
0: الله يلا.
1: أنا عامل
2: عم تشتغل على مرشحات جديدة، مش هيك؟
1: عم بسجل أنا بحلب، عندي استوديو إلي خاص فيه.
2: نعم.
1: والموزع والمسجل هو ولدي.
2: الله يخليك إياه.
1: إيه. هلا عم بعمل وصلات مرشحات، هلا راح يطلعوا للنور قريبا إن شاء الله.
0: يا ريت تكرمنا بمقطع.
1: هام قلبي وتمنى فهوى ظبيا أغنى.
2: يا
1: هاي الافتتاحية.
2: أن لو حدا يحكي لي هيك خلص بوقع.
1: هام قلبي وتمنى

0: يا ليل ليلي ليلي ليل هام قلبي وتمنى فوضبيا أغنى.
1: الله الله
0: الله على فكرة هذا أول مرة هذا
1: اسكب لي مونتي كارلو.
2: مونتي كارلو هذا
1: يسلموا يسلموا
2: تسلم على هذا الصبر.
1: نعم ده كله فعل القهوة نعمات. قهوتك كانت رائعة.
2: شفت القهوة مع أنها بدون هيل بس برضو مشت الأمور. طيب في يعني أنت الآن تقوم بجولة ليس كذلك أوروبية يعني هنا في باريس وفي ألمانيا وفيينا يعني تحدثنا عن هذه الأمسيات الطربية يعني هل هي للجاليات السورية العربية الموجودة هون كيف بيتم الأمر شو الأغنيات اللي بتغنيها؟
0: أول شيء الحضور اللي عم بيحضر مو شرط يكونوا
2: سوريين أو حلبيين
0: يعني أنا بشوف بحفلاتي مغاربة وبشوف تونسيين وبشوف عراقيين وبشوف سوريين وحلبيين ودمشقيين
2: وأردنيين
0: وأردنيين حقيقة وفلسطينيين ويهود ومسيحية وكل هذا المكون حقيقة بشوفه بحفلاتي. هلا بالنسبة للمغنى يعني أنا بالنسبة لي اسمي حمام خيري وبغني المغنى تبعي وين من رحت.
2: نعم وين ما تكون انت
0: موشحاتي وقدودي واغانيي الخاصه اللي هي مقدقده على قد القدود مقدقده. طيب عجبتك؟
1: نعم تماما
2: عجبت المطبخ
1: الحلبي هاي ما من عالم الموسيقى
0: المطبخ الحلبي.
1: ايوه تمام
0: حقيقة.
1: طيب حمام يعني ما زلت تتمسك بوضع الفنان يعني طريقة الفنان المتواضع في الحكي في التعامل يعني عادة شيوخ الطرب من حلب فنان حافظ القصائد حافظ القدود يعني بيتعامل دائما بمستوى وكأنه شيخ علم شيخ ذكر أكثر من أنه فنان. فأنت الخلطة دي يعني لديك خلطة وصفة خاصة بيك في الحديث في اختيار الموشحات في الأغاني أيضا هذه عصارت تجربة ليس بالصدفة يعني.
0: لا شك طبعا تجربة 40 سنة أنا صلي بغني 40 سنة
2: مش مبين عليك أنك بتغني لك 40 سنة يعني من أول من ولدت إذن أنت بتغني.
0: طيب بعدين هي الطريقة أنا هيك بعيش
1: جميل
0: يعني أنا في بيتي بعيش بعيش بهالطريقة لذلك
2: ما تغير شيء عليك ما بتغير شيء
0: يعني إذا تغير بكون أنا ماني يعني ماني مرتاح ما بكون أنا مرتاح.
1: متى تكون ما مرتاح متى بتعصب
0: ودي أمثل
2: أها لما تكونش حقيقي يعني ما تكونش أنت نفسك
1: يعني حتى الغضب والانفعال بيكون تمثيل وليس حقيقة داخل مشاعر لا تعرف ذلك جميل.
2: طيب خلينا نتحدث ممكن نتحدث عن الحرب وحلب وأنت غنيت لحلب مدينة حلب قبل الحرب ثم شاهدت المدينة نفسها تصاب بهذا الخراب الكبير يعني ماذا يحدث داخل الفنان عندما تصبح الأماكن اللي شكلت ذاكرته مهددة أو مدمرة؟
0: هلأ حقيقة في البداية شوي تأثرت أنا عم بحكي عن تجربتي أنا الشخصية بس بعد فترة قصيرة ما بصير يعني لازم يكون الإنسان أقوى من الحرب وأقوى من المدفع وأقوى من السياسة أنا آسف السياسة يعني ما بدي أحكي كلميك
2: فهمنا الكلمة نعم أنت بتغني للناس بتغني للبناء وليس للحرب
0: بالضبط تماما
1: تماما. إذن والمستمعين أيضا في انتظار أن يتسلطنوا في هذا الصباح دوني تهدينا مقطع لحمام خيري وهو معنا في جلسة أنس ومؤانسة وغناء أيضا في هذا الصباح الذي سنحسد عليه في حضور حمام خيري.

0: ما زلنا سويا مع الفنان الكبير حمام خيري. أهلا وسهلا فيك معنا، عمالك تتحفنا بأغنياتك وبهذه الأغنيات الجميلة جدا.
1: تماما، يعني شوفي ناس حلب، يعني الغزل والجمال ذبحهم ذبح في قناة القصائد والموشحات، يعني أحلى مهرة، يعني ما في حيوان لم تتغزلوا فيه. كل شيء
2: هو شبهها بالمهرة.
1: نعم،
0: هم بتغزلوا فينا، يعني بتغزلوا في النساء، وهذا شيء جميل جدا.
2: هو شبهها بالمهرة، يعني هي المهرة بتكون
1: جامحة
0: القوية الجامحة.
1: يا غزال الرمل، حنستمع لهذه الموشحات بعد لحظات نختم بها. ما هو غزال الرمل؟
2: ووجدي عليك كاد ستري فيك أن ينهتك.
1: الله الله الله الله،
0: شفتها. نعم. هو أنا كتير عجبني أول. نعم. ما شافني يعني أبدا يتغزل، فحبيت هذا الموضوع.
1: في نعمة المطلقة
0: وراجحة وكلنا يعني وعزيزة، فإحنا مبسوطين جدا.
2: هلأ المرشحات الجديدة في عم بقل
0: المرشحات الجديدة. نعم.
2: كتبت لي الشاعرة المبدعة ليلاس زرزور، وجه لها تحية من خلال إذاعتكم. عشقك المجنون أضناني، وفي بحر الشوق ألقاني.
0: يعني ألقيني مش هيك؟ ألقيني، يلا ألقيني. يعني أنا بفهم الناس اللي هيك بيستمعوا لهذه، يعني هذه الأغنيات الجميلة الموشحات، وبروحوا للسلطنة. يعني كيف تاخدهم أنت للسلطنة؟ أكيد بصوتك، وأنت معروف أنك يعني لما تغني بتنقلهم من مكان إلى آخر، يعني بتنتقل فيها بسلاسة في المقامات، وجمهور بروح معاك إلى هذا العالم. طيب قل لي، شو اللي بقي من هذا الشاب الحلبي اللي أحب الطرب للمرة الأولى بعد كل هاي السنوات في المسارح والحرب والتنقلات؟ شو بقي منك؟
2: كل شيء، ما راح مني شيء.
0: لساتك هذا الشاب الصغير؟
2: ما راح مني شيء، وما بسمح له يروح.
1: وما بسمح لك تسأل هالسؤال.
2: لا معلش، مشروع بس.
1: طيب. يعني نقترب نحن من نهاية هذه هذا اللقاء السريع معك الفنان حمام
2: للأسف.
1: ونذكر بهذه الجولة الأوروبية المهمة، ستبدأ من باريس، حفلات في باريس، حفلات في فيينا، وحفلات أيضا في ألمانيا. يعني بعد هذه الغيبة وهذه الجولة، وأنت ستأتي إلى جمهور، يعني تقول جمهورك من كل الجنسيات.
0: نعم.
1: ومن كل الأعراق ومن كل الديانات.
2: بالضبط.
1: لكن ستتفاجأ بجالية سورية كبيرة موجودة في هذه البلدان التي.
0: نعم.
1: ستزورها، وأيضا هي متعطشة لسوريا، متعطشة لرائحة الحجارة.
2: بالضبط.
1: هناك التي وصفتها في البداية.
2: بالضبط. كل حدا مغترب طبعا بوجه له تحية، إن كان يعني
1: في أي مكان.
2: وين ما كانوا
0: أي مكان. نعم.
2: ومن أي جنسية كانوا.
0: نعم.
2: يعني أنا بوجه لهم تحية وبقول لهم نحن موجودين مشان نكيفكم ونسلطنكم ونسلطن معكم
1: اللي سلطنكم.
0: وبهاي السلطنة أصلا بنحس إنه إحنا لساتنا في هاي البلاد، لساتنا قريبين من هاي البلاد.
2: وانتبهي، السلطنة ما هي ديمقراطية بالنسبة إلي، السلطنة ديكتاتورية
0: إجباري، بدنا نسلطن.
1: ممتاز.
2: هون الدكتاتورية محلاها،
1: تعيش الدكتاتورية.
0: ولكنها دكتاتورية السلطنة وليست الدكتورية. الدكتاتورية بشكل آخر. حلو.
2: دكتاتورية إيجابية.
1: ممتاز. شكرا حمام خيري.
0: يلا نروح على الدكتاتورية.
1: كنا سعداء بك في سيدي.
2: أنا سعيد فيكم، ربي يكرمك، ربي يسلمك.
0: تسلم، شكرا لك. إذا نستمع
1: إلى اللقاء. نعمت
0: إلى اللقاء يا أصدقاء، يلا نسمع.
3: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية.

0: الضغط النفسي الاجتماعي اللي زميلتي ماري أنجي أجدر مني إنها تحكي بالموضوع، فنحن بنفقد بهالحالة سيطرتنا على جسدنا وعلى مجالنا الحيوي. وأمر آخر، فقدان البيت يؤدي إلى صدمة اللاحيد، يعني ذا فويد. فهون بصير في عندنا فراغ سوسيولوجي، وقت بيفقد الشخص بيته بيعاني من تروما الفقد المكاني، لأنه البيت منه مجرد مكان، منه مجرد مثل ما قلنا خرافات، بل هو
1: كيف ينعكس ذلك؟ نعم نعم، نتحدث عن مئات الآلاف من الناس خسروا منازلهم، يعني هناك أرقام يعني تتحدث عن أكثر من مليون لبناني خسر يعني مكانه وانتمائه الطبيعي. كيف ينعكس ذلك على المجتمع بشكل عام، على البلاد بشكل عام؟ باختصار شديد أستاذة هالة،
0: لك شيء، أنا عندي قلق كبير جدا على المستوى السوسيولوجي، أنه عندك حوالي مليون مليون ونص شخص فقدوا أمكنتهم، هودي حيتحولوا لقنبلة ديموغرافية بالوقت اللي أنه الحكومات المتعاقبة لم تتعاطى مع هذه المشكلات على أنها مشكلات دنيوية بتحاول تعالجها بطريقة تقنية، لأنه نظرتها للمكان على أنه كتلة خرسانية، أنه أنا بعمل بنية تحتية وبعطي إعادة أعمار وهيك، تتجاهل هذه الحكومات أن البيوت هي الأمان للناس. لذلك أنا عندي قلق شديد ودائما بحكي فيه، أنه هو المليون ونصف رح نحوله لقنبلة ديموغرافية موقوتة بتنفجر بكل لحظة. يعني إذا بتمشي هلأ ببيروت بشوارع اللي فيها النازحين، لا قدرة لك على المرور بسيارة، الأرض مليئة بالبشر، السيارات متوقفة لأنه بل في حوالي آلاف السيارات في طرق صغيرة الحجم. فلذلك أنه أنا متوقعة جدا أن تزيد النزاعات، تزيد المشكلات المجتمعية، تزيد العنف الأسري، تزيد العنف المكاني بين البشر بين الجيران. ونحن عم نتجاهل أنه كمان هؤلاء قاعدين عند أهاليهم أو أقاربهم في المنازل. نحن بلشنا نسمع صدى الأزمات تخرج من بيوت الأقارب طبعا. وهذا أمر يعني مقلق.
1: هلا عوضا، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أعود إلى فؤاد بزي. فؤاد بزي، يعني هذه هي ليست الحرب الأولى، يعني خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك أيضا تدمير كبير في القرى اللبنانية، هناك عشرات الآلاف أيضا خسروا منازلهم. ربما هذه الحرب أقسى وأكبر في حجمها وفي يعني تدميرها. هل هناك ولو حديث، هل هناك حديث عن آليات حقيقية للتعويض؟ يعني حتى ملف التعويض هناك انتقادات كبيرة، حتى ملف التعويض هو غير حاضر يعني في المفاوضات التي تجري مع الإسرائيليين اليوم. هل هناك ولو حديث عن هذا الموضوع في لبنان أم لا؟
2: كلا، لا يوجد أي حديث عن موضوع التعويضات على المتضررين في لبنان، سواء الذين فقدوا منازلهم أم الذين تضررت منازلهم. حتى في موضوع المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هم لا يجري ذكر مسألة عودة الناس إلى قراها أو عودة الناس إلى منازلها التي بقيت. يعني الدمار لا يمكن أن نقول أنه شامل، أي أن لم يبقى منزل. حتى الذي بقي له منزل يريد العودة، الدولة في لبنان لا تذكر هذا الأمر. وفيما يتعلق بموضوع التعويضات أيضا، لم يدفع ولم يجري ترميم ما دمر في الحرب الماضية من قبل الدولة حتى الآن، من قبل الحكومة اللبنانية حتى اللحظة. ما رمم على حساب ما تكلمنا عنه سابقا، على حساب حزب الله، على حساب مؤسسة جهاد البناء، ولم يكن على حساب الحكومة اللبنانية. أما ما جرى اليوم فليس موجودا على جداول الأعمال نهائيا.
1: كيف ينظر اللبنانيون إلى يعني موقف المجتمع الدولي عن تفاعل المجتمع الدولي؟ يعني نتحدث عن واحدة من من من من أقصى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، في مليون إنسان تم تهجيرهم من من من منازلهم، من قراهم، تم تدمير قراهم بأكملها. كيف ينظر اللبناني

0: يون يعني إلى المجتمع الدولي وتفاعل مع أزمتهم؟
1: بنظرة سلبية للغاية. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لا تقوم بتحريك آلياتها أقصدها الإدارية عدا الآليات الفعلية على الأرض لإسعاف الناس، لمساعدة الناس، لفتح مراكز إيواء. الأعمال خجولة جدا في لبنان. كل ما يجري اليوم من عمليات إغاثة وفتح مراكز إيواء وإدارة مراكز إيواء هي تجري إما على حساب جمعيات أهلية أو أحزاب لبنانية أو مبادرات فردية من لبنانيين مقتدرين ماليا يقومون بفتح مدرسة أو استئجار فندق أو دفع تكاليف إقامة لعدد من العائلات في مناطق مختلفة. أما منظمات المجتمع الدولي فهي غائبة وحاضرة فقط في التقارير التي نقرأها بأنها تطلب المبلغ المالي الفلاني والمبلغ المالي الفلاني لإدارة هذه الأزمة. وهنا تجدر إشارة أستاذ طارق أن يعني ربما كي لا أكون أنا شخصيا متحاملا على هذه المنظمات، فخلف هذه المنظمات هناك دول مانحة أو ما يعرف بدول مانحة هي التي تدفع لها الأموال لإدارة عمليات الإغاثة. من التقارير نستشف أن هناك فجوات تمويل هائلة موجودة، يعني هذا ما يقولونه هم عن أوضاعهم. لا ليس لديهم الأموال الكافية للقيام بالأعمال المطلوبة.
0: أستاذ فؤاد بزي الصحفي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أعود إلى الأستاذة رنا غنوي الخبيرة في الحماية الأسرية. أستاذة رنا معانا صحيح؟
2: صح.
0: أستاذ رنا، يعني صور وفيديوهات نطالعها يتقطر منها الأسى لأطفال، عشرات الآلاف من الأطفال في الشوارع والمدارس إلى آخره. كيف يمكن حماية الأطفال داخل عائلات فقدت كل عناصر الاستقرار؟
2: نعم، أول شيء بدنا ننظر للطفل من منظارين، من 2 layers. أول شيء كفرد وكمجموعة. الأطفال دون العمر 7 سنوات يصعب أنه نكون عم ننظر لهم كفرد، لازم نكون عم ننظر لهم كمجموعات. يعني الأنشطة الجماعية ممكن تسهل الألعاب، الانخراط بسوسيتي بمجتمع معين حتى لو بمركز إيواء ممكن يخفف عنهم الضغط والخوف، لأنه الطفل بيتسلى بهيدا الوقت. مش معناتها أنه بعد عمر 7 سنوات ممكن تخف يعني جمالية العمل المجموعي، لكن يحتاج الطفل بعد عمر 7 سنوات إضافة للعمل المجموعي لعمل فردي ولا تدخل فردي. لأن بهيدا العمر يعني بتكتمل مثلا نمو المخيلة، ممكن الطفل يبلش يصنع مخيلة خاصة فيه. هون نحن بدنا نجمل اللي بده ينصنع، لأنه الطفل بحكم أنه حرب وموت ودمار ونزوح ومشاهد حرب، الذاكرة اللي بده يبنيها الطفل لحتى يبني بعدين أحلامه، أفكاره، صورته عن المستقبل، تخيلاته، بده يبنيها مقرونة بمشاهداته وبمشاعره وأحاسيسه. هون دورنا كاختصاصيين نكون عم نخلق أتموسفير أو نخلق جو عام من الصحة النفسية والجسدية لتهيئة بناء المستقبل عند هؤلاء الأطفال. يعني هذا الطفل بدل ما يرسم لي صاروخ خلي بس لن يرسم لي وردة، بس هيدي الوردة منين بدها تجي؟ إذا أنا مثلا بمركز إيواء ما في مقومات حياة. علشان هيك نحن عم نعمل قصص بسيطة بمراكز الإيواء من خلال أنشطة الدعم النفسي، لأنه بيجي بيقولوا لنا عمره 5 سنين شو أنجأ بيحكي، شو بدكم تجوا تعملوا له؟ عم نزرع ورد، عم نزرع شجر، عم نزرع قمح، هلا مثلا جاي عيد، عم نحاول نعمل جداريات ثم ناخد إذن من الوزارة طبعا لأنه هيدي صرح تربوي، لحتى نعمل جداريات عليها رسومات جميلة، وكأني عم نظف حوالين ذاكرة هيدا الطفل تلما بده يصنع أفكار معينة يكون عم بقدر دخله قصص صحية بدون ما تكون ملوثة دائما بصور الحرب.
0: أعود إلى
2: بالنسبة للمتابعات نعم
0: يعني اسمحي لي أعود إلى سادة ماري أنج نهرة. سادة ماري أنج نهرة، ما الخطوات الأولى التي تساعد الضحايا على التماسك بعد الصدمة، وخصوصا يعني كما سمعنا قبل قليل من الدكتور هالة عواضة عندما قالت إنه منزل العائلة تم تدميره 4 مرات ليس مرة واحدة، وكل مرة يعاد بناؤه، كل مرة يعاد بناؤه. ما هي كيف يمكن مساعدة الضحايا على التماسك بعد صدمة فقدان المنزل؟
3: جميل هذا السؤال ومهم جدا خاصة بلبنان. لحلك ليش؟ لأنه نحن دولتنا استضعفت خلال سنين طويلة جدا، نحن مش أول حرب ولا الثاني ولا الثالثة، نحن عملية الدمار اللي عم نعيشها اليوم عملية تراكمية. فإذا ما في إنسان بلبنان، مش بس بالجنوب، بكل أراضي لبنان إلا ما تعرض لا هدم منزله، فقدان حدا غالي عليه، كل هالأذية التراكمية. حتى الأشخاص اللي مثل ما ذكروا أنه بعد ما بركة هبط بيتهم ولكن تهجروا من بيتهم، حتى الأشخاص اللي ما انأذوا بشكل مباشر، هن بنسميهم نحن جروب تيموا، يعني هن شاهدين زور على وقائع ما بيقدروا يتنكروا لها. إذن هون أهمية ترميم، الترميم عزيزي مش ترميم البيوت فقط، ترميم النفس البشرية، البنية النفسية للأفراد حطمت وهدمت بهالعمل الجرم التراكمي. فإذا كتير مهم الاحتضان، الاحتواء. ليش هيدول الكلمتين مهمين؟ البيت يحتضن العائلة. أنت اليوم إذا بدك تفسر شو معنى عائلة، بتقول عائلة بنفسرها بصلة الرحم، صلة الدم، والسقف الواحد. اليوم بطل في سقف واحد يجمع الكل إلا سقف الدولة. فإذا أول عمليات الترميم للإنسان هو أنه نذكره أين تقع السلطة، ليست بفئات متسلطة إنما أكثر على مستوى بنيوي نفسي. عادة بالأسرة بيكون الأب، ولكن للأسف أحيانا الأب بيكون مات فبتكون الأم، بتصير الأم هي السلطة. مهم كتير نرجع نبني له هذا المنزل المعنوي، يعني يكون في عنا سلطة لحتى تحميه بالقانون، واحتضان الأمومة والحنان، لأنه هذا اللي بيعطي احتواء. لما جبت هالعوامل وحطيتهم أنت قدام الشخص اللي تعرض لكل هالصدمات، بيشعر بالأمان، ببلش يشعر أنه في حب حوالي، في اهتمام، في رعاية، مش بس بالأكل وبالشرب، وإنما بالاهتمام، بمعنى أنك تعطي قيمة للي عاشوا، للعواطف والمشاعر اللي عم بيعبر عنها. وإلا إذا ما بتعمل هيك، أنت بتروح على حالة هستيرية بتفوتك بفصام اجتماعي كتير كبير. إذا نحن بحاجة نكون عم نفرغ هالعذاب هالألم بطرق سليمة حتى نحمي البنية النفسية للأفراد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ماري أنج نهر المختصة النفسية وجاء. شكرا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ الصحفي فؤاد بزي، الأستاذ في علم الاجتماع هالة عواضة، والخبيرة في الحماية الأسرية رنا غنوي.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: قبل أيام انعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مدينة رام الله في فلسطين، وأثار جدلا كبيرا. إذن مؤتمر ينعقد بمشاركة من كوادر الحركة باعتباره محاولة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي وتجديد مؤسساته، حيث جرى إعادة انتخاب محمود عباس رئيسا للحركة مع استمرار هيمنة النخب التقليدية. اليوم نسأل، هل أحدث المؤتمر أي تحول فعلي أم أنه أعاد إنتاج ذات الوجوه والتوازنات؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الإعلامي إيهاب الجريري من رام الله. نرحب بك أستاذ إيهاب.
2: سعيد طارق، كيفك؟
0: أهلا بك وسعداء دائما بسمع صوتك. إذن مؤتمر انعقد وظهرت نتائجه، كيف تصف لنا أجواء انعقاد هذا المؤتمر ولماذا هذا الجدل حول النتائج أستاذ إيهاب الجريري؟
2: أولاً إحنا نستنى في بيان رسمي نهائي لنتائج نهائية، يعني النتائج اللي تم نشرها هي شبه نهائية طارق حتى اللحظة. صحيح قد لا تتغير بطريقة جوهرية، ولكن حتى الآن هي نتائج شبه نهائية ولكنها مش رسمية بمعنى غير قطعية. هناك فرصة للبعض بتقديم اعتراضات، استمعنا إلى ما قاله بالأمس أيضاً قدورة فارس أحد أبرز القياديين في حركة فتح من منطقة رام الله. المهم في هذا المؤتمر برأيي أنه أعاد نوع من الحراك في الحياة السياسية الفلسطينية، بمعنى قد يكون كان من المهم أن يعقد هذا المؤتمر من أجل الذهاب إلى خطوات أخرى في إطار محاولة إعادة إحياء الحياة السياسية الفلسطينية. مثلا لا يمكن كان أن نتوقع أن تحدث انتخابات تشريعية قبل أن يعقد مؤتمر حركة فتح على المثال. الآن أعتقد أنه فتح أمام استحقاق مهم لأنها تتمسك بالحكم وعليها أن تجيب على أسئلة جوهرية ومصرية في حياة الناس، إما أن تذهب الاجتماع إلى انتخابات تشريعية أو أن تقوم بالإجابة على الاستفسارات والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وهي الأصعب ربما منذ أكثر من 75 عام.
0: طيب إيهاب الجريري، يعني إدارة هذا المؤتمر قالت أنه هذا المؤتمر يأتي في محاولة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، تجديد مؤسساته، ولكن معظم التقارير التي ظهرت حتى الآن تتحدث عن بقاء نفس الوجوه. يعني حتى رئيس الحركة تم إعادة انتخابه، وأنا أتحدث هنا عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
2: شوف طارق، من توقع دخول 9 أعضاء جدد إلى اللجنة المركزية في حركة فتح، بقاء بعض الأسماء في اللجنة المركزية لحركة فتح، يعني أنا بقدر أقول من تحليلي أنه دليل على أنه ما زال هناك أصوات معارضة في فتح تستطيع أن تقول لا، خاصة مثل انتخاب أشخاص مثلا كان لهم نزاع مع محمود عباس خلال الفترة الماضية مثل توفيق التراوي على سبيل المثال. جبريل الرزوب بقاؤه في لجنة مركزية وهو ثقل مهم في منطقة الجنوب. فكرة مؤتمر فتح بتمثيل المناطق فكرة جميلة، بمعنى المؤتمر يتيح للمناطق انتخاب ممثليها في هذا المؤتمر واللي بدورهم بيقوموا بانتخابات مباشرة للجنة المركزية وثم ينتخبوا المجلس الثوري. المجلس الثوري نستطيع أن نعتبره برلمان الحركة، فيما المجلس المركزي نستطيع أن نعتبره حكومة الحركة. صحيح أبقى على وجوه تقليدية، ولكنه أيضا أزال وجوه قديمة تقليدية على أقل عليها جدل كبير وعليها تساؤلات كبيرة في نواحي إدارية ومالية مختلفة. أعتقد أنه إحنا أمام توازن من نمطين طارق. الأول أنه حافظ البعض على توازنات في الحركة رغم خلافاتهم مع محمود عباس، واستطاعوا البقاء في اللجنة المركزية ودخول وجوه جديدة إلى اللجنة المركزية. هذا يعني أمرين، أولا هناك ما زال توازنات قوية وازنة وفعالة داخل الحركة ليس فقط بتعليمات رئيس الحركة، وهذا يعني في جانب آخر دخول وجوه شابة نوعا ما أقول إلى مركزية الحركة، وإحنا عارفين أنه مركزية فتح يعني إطار تقليدي تاريخي من نمط القيادة في الحركة.
0: وكنت أريد أن أسألك عن الشباب إيهاب الجريري، ما موقع التيار الشبابي أو الوجوه الجديدة في هذا المؤتمر؟
2: في المجلس الثوري موجودين بكثرة، ولكن للأسف ما شفنا وجوههم في أو لن نرى وجوههم في اللجنة المركزية. يعني قيل للبعض اصلا انه ننصحك بعدم الترشح لانه يعني انت طاقه شابه عكس الترويج يعني.
0: نعم.
2: كنا نامل ان نرى وجوه اكثر شبابا في اللجنه المركزيه مما كان يعني انه ممكن يكون في دماء يعني جديده في اللجنه المركزيه وبالتالي يعني نستطيع ان نرى تغيير في الحركه. هذا غير وارد مع التوليفه الموجوده اليوم في اللجنه المركزيه.
0: هل استطاع المؤتمر معالجة أو التخفيف من حدة الانقسامات الداخلية داخل الحركة أم لا؟
2: طبعا لا، يعني شفنا ما زال هناك إقصاء لتيار دحلان على سبيل المثال بشكل واضح، مع أنه كان في حديث عن مصالحة مع هذا التيار. شفنا إقصاء لناصر القدوة بشكل أو بآخر، وبالعكس هو جذر بعض الانقسامات، ولكن لاحظ بأنه ما زال هذا المؤتمر استطاع أن يحافظ على سنحكي البنية التنظيمية الأساسية للحركة، مثلا بتصدر مروان البرغوثي لأصوات الناخبين، ومروان يعني عنده موقف نقدي في الحركة، عنده توجهات مختلفة عن عدد كبير من قيادات الحركة، وبالتالي هذا التوازن مهم أنه يثبت وجود أشخاص نقديين داخل الحركة وعندهم خلافات حقيقية على طبيعة إدارة السلطة وعلى طبيعة إدارة الحركة. هذا مهم كان أنا برأيي. وما ننسى إشي مهم طارق، بأنه اليوم تم تأجيل الكثير من الاستحقاقات الداخلية الفلسطينية في انتظار أن يعقد هذا المؤتمر. فتح الآن لا تستطيع أن تتخلى أو أن تتنصل من الكثير من المسؤوليات، وعلى رأسها ضرورة وحتمية إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية. الآن فتح، إذا لم تقم بذلك فعليها مسؤولية تاريخية كبيرة لأن تجيب على أسئلة مهمة ومصيرية للشعب الفلسطيني، وأعتقد أنها لن تتورط في ذلك، بمعنى ستفضل الذهاب إلى انتخابات تشريعية ليحمل معها الآخرون عبء المرحلة القادمة.
0: هل نحن أمام مرحلة استقرار داخل حركة فتح أم بداية نقاشات أعمق حول القيادة، حول المشروع السياسي، أيضا حول دورها في السلطة الفلسطينية وخصوصا في هذه الأوضاع؟
2: يعني للأسف فارق فتح تماهت مع السلطة تماما. تم يعني خلينا نحكي ارتعاب الكوادر الأهم فيها في السلطة، وبالتالي قدرتها أن تقوم أن تكون نقدية لدور السلطة وأدائها هذا يعني مش مأمول كبير يعني للأسف يعني. ولكن قد نجد إنه هناك محاولات لتجديد توجهات الحركة أو لانفتاح أكبر من الحركة باتجاه يعني الاستحقاقات الداخلية الفلسطينية، خاصة في قضايا الحريات والديمقراطية ومكافحة الفساد. هذا وارد جدا، ولكن للأسف الآن تماهي الحركة مع السلطة بشكل كبير لم يتيح مجال واسع من أجل نقاش نقدي حول دور السلطة وما تقوم به يعني من خلينا نحكي من نمط في الحكم وفي الإدارة وفي إدارة المال العام
0: أخيرا،
2: واللي طبعا في ظل الأزمة المالية هذا يعني بتصدر المشهد اليوم يا فاطمة.
0: ما أبرز التحديات التي تواجه هذه الحركة بعد انتهاء هذا المؤتمر إيهاب الجريري باختصار شديد لو سمحت؟
2: مشروعها القياسي برأيي الآن يصطدم بحائط كبير. إسرائيل فعليا نسفت كل التفاهمات السابقة، الاستيطان الآن على مداخل القرى ويحاصر منازل المواطنين، وطبعا الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الضفة والسلطة وهي الأبرز يعني، والتي قد تطيح بالسلطة نفسها بشكل أو بآخر إذا ما استمرت لفترة طويلة قادمة.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الإعلامي إيهاب الجريري، حدثنا من رام الله. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: مهرجان كان السينما الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 12 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
1: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفتي وضيفتكم اليوم تنضم إلينا من فلسطين عبر الأقمار الاصطناعية، سعيدة باستضافة الفنانة الفلسطينية أمل مرقص. أهلا بك أمل، وشكرا لقبولك دعوة فرانس 24.
3: أهلاً عزيزة وبالمشاهدات والمشاهدين وطاقم البرنامج، شكراً للاستضافة.
2: أهلاً بك أمل. خلال هذا الحوار المطول سوف نحاول وكالعادة التعرف على أهم محطات مسيرتك الفنية الطويلة، والبداية دائماً ببطاقة تعريف. أود أن تحدثينا في البداية عن العائلة التي ترعرعت فيها. أنت من مواليد قرية كفر ياسيف بالجليل، في عائلة كان للموسيقى وللنضال مكانة مهمة فيها.
3: شكرا كثير، دائما الواحد بحب يحكي عن البدايات لأنه هي نقطة الانطلاق عادة. فأنا كنت محظوظة في عائلة دافئة لأب وأم. الوالدة طول بعمرنا بيها دلي مرقص، ووالدي الله يرحمه نمر مرقص، ولدي 5 أخوات، نحن 6 بنات في الدار، أنا الخامسة. العائلة كانت دافئة منتمية جدا للأرض، كنا نشتغل كتير في الأرض، فلاحين، نقطف الزيتون، ولازلنا. الوالد والوالدة نشطاء سياسيين، ولدت لداخل والد ناشط سياسي محرر للصحافة، يسارية تقدمية، يحب الفن، ووالدتي تحب الفن، تدرب في قدبك، والدي يحضر لنا الهدايا، دفاتر رسم، ألوان وكتب واسطوانات. لكن الوالد كان مفصول من عمله كمعلم بسبب الفترة الزمنية اللي أنا ما عايشتها، لكن فترة الحكم العسكري، بسبب نضاله ومواقفه السياسية من أجل شعبه. فبالبدايات لما بدأت بوادر الموهبة بعمر 2 تتبلور، كانوا يحطوني على منصات المظاهرات اللي تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوق العمال والمرأة. فبداياتي كانت أو في منصات وطنية شعبية أو في أعراس الحارة. كثير أحببت إنه والدي كان كثير يشير للموضوع الثقافي والأدب والقراءة والمطالعة والرسم والفنون والانتماء للطبيعة، يعني كأنها صفقة واحدة.
2: هو والدك أمل، والدك عايش نكبة 48 بطبيعة الحال، ويعني تحدثت عن نضاله للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهذا كان مهم في العائلة. وعندما نتحدث عن القضية الفلسطينية، الفن كذلك شارك في هذا النضال والدفاع عن القضية الفلسطينية، يعني والفنانون من بين من رفعوا صوتهم لإيصال صوت من لا صوت له.
3: الوالد والوالدة عايشوا النكبة. الوالد كان أكثر، كان بعمر 17 وكان صار معلم. الوالدة كانت بعمر 10 سنوات، فقدت أمها تماما بالنكبة. الاثنان عاشوا النكبة. والدي سافر يعني على أرجله إلى لبنان وعاد، عايش كل التحولات. فأنا ولدت لعائلة يعني تحاول الصمود مثل كثير من الفلسطينيين الذين ناضلوا ليبقوا في الوطن، منها حفاظ على بقائنا، على صمودنا، على أراضينا قدر المستطاع، اللي قسم منها كتير صودر. فلما بديت بوادر الفن عندي طبيعي إنه أنا من قبل ما أبدأ أفك الحرب أنا بشوف على الصحيفة صورة اللاجئين، بقرأ وبشوف أمور تتعلق دائما في كون شعبي يطالب بحقوقه، ويتحدث عن قرى المهجرة، يتحدث عن ظلم، يتحدث عن قمع، عن تهميش، عن عدم احترام للغتي ولهويتي. فهذا بلور طبعا وساهم بالرؤية الفنية أو في أولى الأغنيات اللي أنا أغنيها، والمشاعر طبعا اللي دائما كانت فيها كثير من المشاعر وأفكار اللي فيها موضوع الأغاني اللي هي بترفع المعنويات وهي بتحكي كثير عن شعبنا وبتحكي كثير عن سمرتنا.
2: وكذلك ربما التغني بالتراث الفلسطيني يساعد في الحفاظ طبعا على الذاكرة الفلسطينية كذلك.
3: أخذن بعين الاعتبار عزيزة أنه ما كان في إعلام فلسطيني بالداخل، ما فيش كيف إحنا نوثق ونسمع، وممنوعين من العالم العربي، فكان الأغنية الشعبية تأثير عظيم لأنه هي كانت دائما أيضا قبل النكبة هي وثيقة أيضا أيام الاحتلال التركي وأيضا الاحتلال الإنجليزي أيام ثورة العربية الكبرى. نجد أغنيات تحكي وتخفي استعارات أو أحيانا بشكل واضح ماذا حدث من ناحية تاريخية اقتصادية، من الحاكم، أي لغات موجودة، وهذه أنا يعني استعنت فيها وكانت مصادر إلهام كبيرة الأغاني التراثية. بالإضافة إنه أغاني جدودنا وجداتنا هي النبع، هي اللي بنرجع له دائما لتزهر معنوياتنا، فكانت أول شيء إيقاعات فطرية جميلة، ألحان تدخل للقلب، كلمات نتعلم منها كثير أشياء عن الفترة الزمنية. وأنا انتبهت أنه الأغنية عن جد هي تقدر أحياناً تخفي معاني ما يعرف عنها القامع والظالم، وأنت تغنيها بساحة الدبكي أو تدخليها في تهليلي لطفل تحكي عن الغياب وعن الشوق وعن الحنين للقرية الفلسطينية المهجرة.
2: قلتي أمل أنك بدأت بالغناء وأنت صغيرة السن، عمرك 5 سنوات تقريبا، يعني في البيت، في العائلة، في حفلات إلى غير ذلك، وعندما سوف تكبرين بعد سنوات سوف تنضمين إلى فرق يعني فنية وتجولين فلسطين إلى غير ذلك. كيف تعاملت أولا العائلة مع هذه الفكرة، فكرة توجهك إلى الميدان الفني؟
3: ما كانش ولا مرة حوار عن الموضوع. أنا بديت أغني قبل 5 سنوات في تسجيلات وأنا بعمر 2، حتى أجى التلفزيون الفنلندي يعمل مقابلة مع الوالد لأنه أحد قيادات الشعب الفلسطيني في الداخل عن الظلم الموجود عن الحياة، فلفت نظرهم أنه هالطفلة عم بتهلل للعبة تبعتها بعمر 2 وبتغني سوف ننتصر يوم ما، فدغري جلبوني وصوروني للتلفزيون الفنلندي. فكان من الطبيعي أنه أنا بغني، في كتاب فلسطينيين أصدروا سيرتهم الذاتية، في إحدى السيرة الذاتية لمحمد نفاع الكاتب القدير الراحل يكتب أنه أجا زار بيت نبيها ونمر مرقص وكانت أمل تغني، فوالدي بقول له شوف مثل عوالم مصر شاطرة بترقص وبتغني. فإنه ما كانش في يعني حوار بدك تصيري فنانة، أنا مثل كأنه الإشي كان واضح، بتقول لي أمي كنت أغني قبل ما أحكي وكنت أضب يعني حروف كانت واضحة وكنت أحفظ اللحن. فتعرف الواحد هو طفل لما بشوف أمه وأبوه فرحانين فيه والبزقفوله أو بحضنوه، وأذكر أنه بعمر 8 سنوات وقفت على المسرح لأغني أحن ولا خبز أمي ودمعة أمي وقهوة أمي بيوم المرأة في عكا، فشفت أبوي وأمي عم بيبكوا وأنا عم بغني.
2: جميل.
3: فشعرت أنا أنه لحظة هالإشي اللي عم بعمله بأثر فيهم، فلا شك كان في مزيج من الدعم الكبير، بس ولا مرة بعتوني أتعلم موسيقى ولا مرة قالوا فهمتي على أسهل الأوضاع ما كانت تسمح يعني. كنت أنا
2: يعني قبلوا بالموهبة، قبلوا بموهبتك لكن دون أن يشاركوا يعني فعليا في أن تصبحي فنانة.
3: يعني أمي رافقتني بكل الحفلات، والدي دايما كانت أكتب قائمة الغناني على حتى على صندوق الدخان تبعه وإحنا بشي مظاهرة إنه يرتب لي أفكار. الوالدي كانت تهتم بطلتي فدائما تحب تربط لي جدال وتحط شرايط وتخيط لي فساتين الحفلات، كانت كتير تهتم وترافق. كان التوجيه يعني فيه حب، أنا بعرف جملة مهمة كتير إنه الموهبة لازم تأخذ حب، فلما بتأخذ حب ودعم تنمو وتنشأ، وأخذت حب وأخذت كمان إنه يلا يعني اطلع على المسارح. يعني إذا بالحارة أنا موجودة بعرس لدار جيراننا وبخدوني بحطوني بعمر 2 أغني لسميرة توفيق ولا لأسمهان، ف كان الكل مبسوط، فكان طبيعي ان انا اكمل غناء. لما تقدمت وصار بدي يعني احدد مسيرتي المهنيه، بديت كمان شهره قبل وانا صغيره بجيل المراهقه، يعني بدات تكتب عن الصحافه المحليه الفلسطينيه، وفجاه لما جيت اقرر كان طبيعي ان انا اتوجه للموضوع اللي انا بحبه، ولا مره اترددت عارفه ان طريقي ورسالتي في الحياة هي رسالة فنية.
2: في وأنت ابنة العشر سنوات فزتي بجائزة في مهرجان أغنية الطفل العربي، ربما ما أثار الأنظار إلى موهبتك، هل تعتبرين هذه الجائزة محطة مهمة كذلك في مسيرتك الفنية؟
3: لا شك، وأنا أنصح كل أهل عم بسمعونا عند بنت أو ولد بغنوا حلو أو عند موهبة بمجال الفن، إنه كل ما سمحت الفرصة إنه يخوضوا تجربة الظهور على المسرح لقاء الجمهور، هذا بقوي وبيعطي مهارات معينة حتى من ناحية نفسية. أنا بتذكر الإشي الحلو في هذه المسابقة اللي كانت في قرية بس الآن اسمها مدينة طمرة، إنه إحنا كنا نطلع مع بعض اللي سجلنا لهذه المسابقة في سيارة مع عازف عود ومغني من كفر ياسيف، ونروح نعمل تدريبات مع فرقة كتير مهنية. فسيرورة إنه إحنا نعمل مراجعات كانت مهمة لصقل موهبتي. ثانياً إنه كان في ترقب وتنافس، يمكن في إشي صعب وحزين لما طفل بتعرض لتوتر رح يربح ولا مش رح يربح، ولكن بمحل معين هو بيعطي دافع. أنا متذكر إن أنا كتير بكيت وفي صور وفيديوهات وتلفزيون مصور إنه أنا ببكي لما باخد الجائزة، بس مش عارفة ليش عم ببكي. البكاء كان تفريغ توتر اللي رافق مرحلة التدريبات والنجاح، بس لا شك إنه التلفزيون صور، الجمهور أحبني وأعطى كمان علامات، وأنا بفكر إني حبيت أكثر شيء إنه الجمهور أعطى علامات. فهذا لأني كان بدي، كنت فاهمة بالفطرة إنه حب الناس هو أهم شيء لما أنت تطلع على المسرح، ومش التلفزيون أو يعني المهنيين فقط، وإنما الناس اللي لهم. بذكر إني غنيت أغنية لفيروز بلحن روسي، كانوا يا حبيبي ثلج وصهيل.
2: هل هذا ما يجعل هناك من يلقبك بفيروز فلسطين؟
3: أول شيء شكراً على هذا اللقب، بأثر فيي وبسعدني، ويعني بيصير يعني بيعطيني اعتزاز، ولكن فيروز هي فيروز، هي ظاهرة لا تتكرر. أنا أمل مرقص أحاول وأعتقد أني نجحت أن أبني مشروع فني خاص فيي بالظروف الصعبة اللي نشأتها في فلسطين الداخل في الجليل. أنا امتداد من ناحية الجغرافية وطني وبلدي، إحنا كتير قريبين على الحدود اللبنانية وعلى القرى الفلسطينية اللي يعني بتحد لبنان، فكان مرة الحدود مفتوحة. وستي أنا قرية لبنانية من الكفير، يعني من القرن 18 أجوا على فلسطين، فلا شك الهوى والجغرافية والشجر والمضامين والأكل وكمان اليسار الفلسطيني، وبعتقد اليسار في العالم العربي بعد 67 صار في تحول كبير للاستماع للسيدة فيروز والفن الرحباني. كان فيه كلمات تشبه حياتنا، كان في رفع للمعنويات للاجئين بعد النكبة وبعد النكسي، فهذا كان أيضا معظم البيوت اليسارية كانت تحضر وتسمع فيروز، وعلى هذا نشأت. لكن أيضا نشأت أحب كثيرا عبد الوهاب، وأحب كثيرا أسمهان وأم كلثوم، فايزة أحمد وعبد الحليم ومرسيل خليفي لاحقا. فيعني البيت ما منع أشياء، كنا نسمع كل شيء، بس فيروز تشبهنا أكثر، وهذا هو.
2: طيب بما أنك تحدثتي عن هذه العلاقة مع لبنان، أود أن نتوقف عند هذه النقطة. يعني عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية مثلا، من بين الفنانين الذين نتذكرهم فيروز بطبيعة الحال، تغنت بالقدس إلى وأغاني كثيرة جدا ما كتبه الرحامنة. من ناحية أخرى نتذكر مرسيل خليفة كذلك، الذي تغنى بكلمات محمود درويش إلى غير ذلك. هذه العلاقة التي كانت بين الفنانين من دولة مثل لبنان وفلسطين، هل لازالت موجودة اليوم؟
3: موجودة بقوة، ربما من ناحية روحانية. يعني إنه الجميل إنه إحنا رغم إغلاق الحدود، يعني أتساءل كما قال الجواهر شعرنا الكبير، حقا بيننا اختلفت حدود. إنه رغم الحدود الأغنية تصل، يعني تصل، وصلت وصل كاسيتات الشيخ إمام، وصلت فيروز بقوة، لأنه أغانيها بدأت بالخمسينيات، بعدين الإذاعات كانت تبث. بس الأهم هو إنه مش فقط أغنية القدس اللي هي أيقونية وجميلة وأتمنى أن تبث أكثر وأكثر، لكن مغنات راجعون على سبيل المثال. بلادي زمانا طويلا أذلك الغاصبون، يا بلادي أطلي قليلا فإننا راجعون، أو سنرجع يوما، أو خذوني لابسان، أو يا جسرا خشبين. لكن الأقوى مسرحية جبال الصوان التي لا تحدد أين يحدث الشعب في جبال الصوان ضد فاتك المتسلط وغربة تعود لتحيي الأمل عند الناس الذين شعروا بالنكبة والنكسة والحزن ودخلوا لحداد ولم يحتفلوا بعيد العنب ولم يحيوا أعراسهم كما يحدث لنا الآن. نحن يعني نتعرض لموجات بغض متكررة وموجات من القمع والنكبة متجددة، فتأتي الأغنية ترفع المعنويات تعزز وتوثق. وأنا دائما يعني هذه الأغنية ترفع معنوياتي كثيرا وأيضا تشير إلى الكثير من أهمية الحفاظ على الأغنية تحديدا في الحروبات. لا زالت العلاقة يعني الكثير من الجمهور الفلسطيني يسافر ليحضر أعمال فنية للعالم العربي، لكن مثلا أنا سافرت لمصر لأشاهد السيدة فيروز في عام 89، سافرنا لعمان لنشاهد ونستمع لمسرحية صحنا أو لحفلات مرسيل. مؤخرا المشهد الفني الثقافي في العالم العربي يفتقر كثيرا للأغنية الداعمة الوطنية والاجتماعية، هم يركزون أكثر في الغناء الاجتماعي مع احترامي طبعا والحب يعني نجد المثقفين والفنانين في كل العالم الغربي يرفعون صوت عالي من أجل المظلومين في العالم ومن أجل تحديدا غزة ومن أجل السودان ومن أجل المجاعات ومن أجل البيئة، لكن نرى أن العالم العربي يتجاهل كل هذه الحالة ويركز في الربح مع محبتي وتقديري للكثير من الفنانين وأيضا للجمهور الذي يحب الفنانين.